0: الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوضوح والانضباط وصدق الالتزام. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، في أول مراحل الإحرام يرتدي الحاج ثوبين أبيضين لا زينة فيهما ولا مظاهر فارقة بين الناس، ولكن الإحرام ليس ثوبا فقط، بل رسالة تربوية عميقة تعيد تشكيل نظرة الإنسان لنفسه ولمن حوله. ففي هذا البياض تختفي الفوارق ويتجرد الإنسان من كثير مما اعتاد أن يعرف به نفسه من منصب أو مظهر أو مكانة، وكأن الإحرام يذكره أن أصل القيمة ليس في المظاهر بل في صدق الاتجاه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، يحمل بياض الإحرام معاني الوضوح والانضباط، فهو لباس لا يقبل التكلف ولا يخفي حقيقة الإنسان، وكأنه يقول للإنسان: كن واضحا في نيتك وصادقا في قصدك ومنضبطا في سلوكك، ولا تجعل المظهر أكبر من الحقيقة. ففي الإحرام يتعلم الإنسان معنى الامتثال المنظم، وأن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط بل وعيا والتزاما واحتراما لحدود الله. فمحظورات الإحرام ليست حرمانا بل تدريب على ضبط النفس وإدارة الرغبات والثبات على المبادئ. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن بياض الإحرام ليس مظهرا خارجيا فقط بل هو منظومة سلوكية متكاملة تربي الإنسان على النقاء والوضوح والانضباط. فكما ينبغي أن يكون الظاهر نقيا، ينبغي أن يكون الداخل أيضا منظما وصافيا في النية والقرار والسلوك. وهنا تظهر رسالة الإحرام الحقيقية، أن يتعلم الإنسان كيف يعيش بوضوح ويسير باتزان ويلتزم بما يرضي الله في السر والعلن. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن بياض الإحرام لا ينبغي أن ينتهي بنهاية النسك، بل ينبغي أن يبقى أثره في السلوك والنية والتزام الإنسان في حياته. فما أجمل أن يتحول البياض من ثوب يرتدى إلى سلوك يعايش. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى

من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب.

تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

0: ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الاحترام صفة المؤمنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد، ما تدفق الفجر جداولا من ضياء، وسبح بحمده ما في الأرض والسماء. الاحترام صفة واضحة في حياة النفوس المؤمنة، وليس سلوكا عابرا، إنما يتجلى خلقا راسخا نابعا من الإيمان العميق واليقين بمعية الله في تفاصيل الحياة كلها. ومن سجية المؤمن احترام مقام ربه بتعظيم أوامره ومجانبة نواهيه، مترجما احترامه في التزامه وصدقه ونزاهته وإخلاصه. والاحترام يتجاوز ذلك ليشمل النفس وصونها عن كل دنية، وحفظها عما لا يليق بالمؤمن، والترفع بها عن مواطن الابتذال والامتهان، وتغذيتها تزكية وتهذيبا وتعليما وتقويما وتعبدا وتقربا واسترشادا وعملا صالحا. كما يشمل الاحترام من يتعامل معهم المؤمن في حياته وميادينها، فيحفظ للناس أقدارهم وينزلهم منازلهم ويراعي حقوقهم، فيعهد في تعامله على توقير للكبار ورحمة للصغار، فلا يلفى متعاليا ولا يلحظ مزدريا متغطرسا. سمو في أدب رفيع في كلماته، ينتقي عباراته ويهذب ألفاظه ويجانب الجارح منها، على حرص شديد لجعل لسانه باب خير وسلام. ومن أهم شيم النفوس المؤمنة احترام الزمن والعهود والمواثيق والقوانين والأنظمة، فمن عاداتها الانضباط في المواعيد والوفاء بالالتزامات والنزاهة في أداء الأمانات. وفي الأيام الفاضلة كهذه الأيام المباركة تتعزز هذه السجايا فتتجلى أكثر وتزداد حضورا، فالمؤمن على وعي وإدراك بعظمة الزمان وخصوصيته، فيستحضر الرقابة الإلهية فيها أكثر منه في غيرها، فيحرص على اغتنام خير المواسم حذرا من تضييعها، مجتهدا في استغلال لحظاتها، مترفعا عما لا ينبغي له فيها. فنحن في ظلال أيام مباركة تربي النفوس على حسن التعظيم لينعكس سلوكا ظاهرا، ويبدو الاحترام أصدق تعبيرا.

0: قلبية وسلوكا حضاريا متجددا كل حين، بالغا ذروته في اللحظات الفاضلة، حيث رقي الأخلاق وسمو النفوس وصفاء القلب وانتعاش الروح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، إن أخطر ما يبعد الإنسان عن الله عز وجل هو أن ينسى الآخرة، أن ينسى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى شعيرة الحج المقدسة، فإن هذه الشعيرة تأتي لتجعل الآخرة حاضرة أمام عيون الناس جميعا، وخاصة أولئك الذين يؤدون هذه الشعيرة. وذلك يكون بجملة أمور، من بينها أولا ذلك الإحرام، والذي يشبه في ظاهره وشكله ولونه لون الكفن الذي يكفن به الإنسان وهو يغادر هذه الحياة منتقلا إلى عالم الآخرة. وكذلك أيضا عندما نرى الناس في يوم عرفة وهم يفيضون من عرفات، من أرض عرفات، متجهين إلى مزدلفة، يلبون ويرددون ويذكرون الله عز وجل، فإن هذا المشهد المهيب العظيم يذكر هذا الإنسان في صورة مصغرة بيوم الحشر ووفود الناس إلى أرض المحشر. كذلك أيضا عندما يقاس الإنسان ذلك الزحام الشديد ويجد صعوبة في حركته وانتقاله، فإنه أيضا يتذكر يوم القيامة، يوم يقف جميع الناس الأولون والآخرون على صعيد واحد في يوم القيامة. هذه كلها رسائل، هذه الرسائل قد تكون صامتة أو أحيانا غير صامتة، ولكنها تذكر الإنسان بذلك اليوم العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رغم تلك المشاهد العملية التي قد يفعلها الإنسان وهو يؤدي هذه الشعيرة، أو يراها الإنسان بعينيه وهو لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، لماذا رغم كل ذلك ينسى الإنسان الآخرة؟ هنالك جملة أسباب، أولها الاشتغال بالدنيا، فعندما يذوب الإنسان في خضم ومعترك هذه الحياة ولا يفكر فيما قد يلقاه وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا شك بأنه ينسى الآخرة. ويضاف إلى ذلك أمر مهم وهو طول الأمل، فعندما يطول أمل هذا الإنسان ولا يخطر بباله أنه سيغادر هذه الحياة وأنه سينتقل منها إلى دار أخرى، فإن ذلك أيضا ينسيه الآخرة. كذلك أيضا الغفلة، فالغفلة هي أمر خطير جدا، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحذير الناس من أن يكونوا من الغافلين الذين لا يدركون ما هم بصدده من لقاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان لزاما على هذا الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة خصوصا، أو هو يتابع حركة حجاج بيت الله الحرام، أن يستحضر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، عما قدم وأخر في هذه الحياة. هذه المشاعر لا شك بأنها ستغير حياتنا جميعا، وستنقلنا من غفلة قاتلة إلى حياة واستحضار وإدراك وتمييز لما ينتظر هذا الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة، فيؤدي به ذلك إلى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا الحج كله رسائل عظيمة لهذا الحاج ولغيره، ومن جملة هذه الرسائل: الحج يقول لنا ستقف يوما أمام الله عز وجل كما وقفت في صعيد عرفة، فاستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خضوعا واستسلاما وإخباتا وعبادة وطاعة لله عز وجل يرضى بها عنا، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يصلح أحوالنا. وبذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ذكر ومنافع، على أمل أن نلقاكم بعون الله عز وجل في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
5: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
6: مبارك بن محمد المياحي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
9: أستاذنا،
8: نعم،
9: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
8: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات ووعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
10: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
8: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق
0: صدق
1: الله
0: الله
1: العظيم.
0: العظيم. إنها آية عظيمة تحذر المسلمين عن أن يظلموا أنفسهم أو يظلموا غيرهم، وتبين منزلة الظلم وأنه لا أظلم أو لا أحد أظلم من أولئك الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
0: جميل جدا. قوله تعالى: ومن أظلم،
2: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: جميل جدا. أظهرت النون قبل الهمزة، إذ الهمزة من أحرف الحلق ومن أحرف الإظهار. ومن أظلم ممن منع،
2: جاء يا أستاذنا هنا إدغام مثلين وإدغام بغنة.
0: جميل. أولا قوله تعالى: ممن منع، هنا إدغامان متشابهان. نعم، من من، أصله من من، ثم ممن منع، إدغام النون في ميم منع. مساجد الله أن يذكر،
1: هنا إدغام بغنة،
0: أدغمت النون في الياء، أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها أولئك.
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها.
1: أن يدخلوها، هنا إدغام أيضا يا أستاذنا،
0: بغنة أدغمت النون في الياء، أن يدخلوها، ثم كلمة يدخلوها
1: قلقلة في الدال.
0: جميل. إلا خائفين،
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: لهم في الدنيا خزي ولهم،
2: إدغام بغنة يا أستاذنا،
0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم،
1: وهنا إظهار يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: جميل جدا. في الحقيقة وجه اتصال هذه الآية بالآيات السابقة فيه بعض الخفاء.
2: وما نوع هذا الخفاء يا أستاذنا؟
0: هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، هم الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر حيث وقف في الحديبية مع أصحابه، ومنعوهم قبل ذلك من أن يصلوا في المسجد حتى اضطروا إلى الخروج. هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، وأما الآيات السابقة تتحدث عن اليهود والنصارى، فلك أن تقول في ذلك بعض الخفاء. والذي يبين لك حقيقة الأمر هو أن الكل حامل له الحسد.
1: الكل،
0: نعم، فاليهود يحسدون النصارى، والنصارى يحسدون اليهود، واليهود والنصارى يحسدون المسلمين، والمشركون مشركو العرب حسدوا المسلمين، فقد تشابهوا في الكفر وتشابهوا في الطعن على هذا الدين. فجاءت هذه الآية مبينة لمواقف المشركين، وهذا هو الأصح، أنها نزلت في عبدة الأوثان الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ومنعوا أصحابه كما سنوضح ذلك بإذن الله تعالى. فوجه الاتصال بيان أن كل ذلك في أمر واحد، وأنهم على وتيرة واحدة، وأنهم متشابه القلوب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية؟
0: جميل جدا. نبدأ أولا بالجملة الأولى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الواو نقول عنها
2: واو استئنافية يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الاستئناف هنا أظهر من العطف. من
2: اسم استفهام يا أستاذنا،
0: مبني على السكون في موضع رفع
1: مبتدأ.
0: أظلم
2: خبر يا أستاذنا مرفوع بالضمة.
0: والمقصود من الاستفهام هنا النفي.
2: المقصود من الاستفهام هنا النفي.
0: نعم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، أي إن كان الأول ظلما، إن كان ما ذكر في الآيات السابقة ظلما، فهنا ظلم أشد، وهو المنع، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: فماذا نقول عن إعراب هذه المفردة يا أستاذنا؟ ممن؟
0: ممن جار ومجرور، منع فعل مضارع صلة من، لأن من اسم موصول بمعنى الذي، أي ومن أظلم من الذي منع، فمن اسم موصول، منع مساجد الله، مساجد
1: مفعول به منصوب،
0: وفاعل منع
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى من. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد مضاف
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
0: أن يذكر،
2: أن حرف مصدر يا أستاذنا،
0: وهو حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يذكر،
1: يذكر فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره،
0: والناصب له أن، وهو ماذا؟
2: مبني للمجهول يا أستاذنا.
0: نعم، أين نائب فاعل يذكر؟
1: اسمه.
0: جميل، أن يذكر فيها اسمه، فيها
2: جار ومجرور متعلق بيذكر،
0: اسم مضاف والهاء
1: مضاف إليه،
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والمصدر المنسبك من أن وصلتها بدل من مساجد، فالممنوع ليس المساجد، وإنما الممنوع
1: أن يذكر فيها اسمه.
0: نعم، ذكر الله أو ذكر أسمائه بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد وبالطواف في المسجد الحرام إلى غير ذلك مما هو طاعة لله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟
0: هذا ليس خطابا، وإنما هو حكم من الله بأنه لا أحد أظلم ممن هذه حاله، وهذا الحكم يدريه كل تال للقرآن. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إنه بيان لموقف المشركين من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: فما المراد بقوله تعالى ومن في صدر هذه الآية يا أستاذنا؟
0: المقصود الاستفهام الذي هو معناه النفي، أي لا أحد أظلم من هؤلاء. وقد ورد في القرآن الكريم أيضا الاستفهام المقصود به النفي بهذه الصيغة في كثير من المعاني وكثير من الآيات.
2: وهل لك أن تأتي لنا بأمثلة من القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ويقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقال ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه، وهكذا كثير ما نسمع ومن أظلم. فالمقصود أن هذا في بابه لا أحد أظلم منه في بابه وفي حكمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى، فإلى الملتقى
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

يَلْعَبُونَ. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.

قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين.

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه،

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟

عليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.

0: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة القربان، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعد أن يرمي الحاج الجمار ويؤدي أول أعمال يوم النحر، ينتقل إلى شعيرة عظيمة وهي الهدي والنحر، تلك العبادة التي تحمل في ظاهرها ذبحا وفي باطنها تقربا. فيصحح القرآن الكريم الفهم ويبين الحقيقة فيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى غني عن اللحوم والدماء، لا ينتفع بها ولا يراد بها ظاهرها، ثم يكشف المقصد الحقيقي: ولكن يناله التقوى منكم. أي الذي يصل إلى الله هو ما في القلوب من إخلاص وصدق وتعظيم. فالقضية ليست في الذبح بل في النية التي وراء الذبح، وليست في العمل بل في القلب الذي يحركه. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا إحياء لقصة إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله تعالى في محنة ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان مستعدا للتضحية، فجعل الله هذا العمل شعيرة خالدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالحاج حين ينحر هدية إنما يقدم معنى التسليم كما كان من إسماعيل عليه السلام، ويعلن أنه مستعد لترك ما يحب إذا تعارض مع أمر الله تعالى. أخي الحاج، تأمل وأنت تذبح هديك بأنها شعيرة من شعائر هذا الحج. قد أحل الله لك الأنعام والقربان، فاحمد الله وسم وكبر عليها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تجعل نسكك صورة بلا روح، ولا عملك جسدا بلا قلب، بل اجعل قلبك حاضرا ونفسك خاشعة. تذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بل إلى صدقه، ولا إلى صورته بل إلى حقيقته. فيا رب ارزقنا صدق التقوى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبل منا نسكنا، وقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يسعدني ويشرفني أن أبثكم تحية الأمن والأمان وتحية السلم والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا في موضوعنا المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد مضى الحديث من قبل أن الإسلام حينما جاء إلى المجتمع مع تشريعاته المفصلة التي ترمي بالاقتصاد إلى مرحلة الرواج، مع تلك التشريعات التفصيلية في أبواب الأعمال واستثمارها وفي أبواب تشغيل الأموال، نجد الشريعة أيضا تجعل في المجتمع المسلم الذي تخاطبه بآياتها بيئة تجعله يسعى نحو رواج اقتصادي واكتفاء أيضا، حتى يحقق لنفسه الرفاهية، وبتحقق رفاهية الأفراد تتحقق رفاهية المجتمع، وبتحقق رفاهية المجتمع يمكن للإنسان أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، كما يمكنه أيضا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتشغيل الأموال، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وما كان الفقر في نظر شريعة الإسلام إلا إملاء من الشيطان الرجيم، فهو الذي قد يدعو الناس إلى أن يكونوا بعيدين عن الله. فقد روي أنه كاد الفقر أن يكون كفرا، والإنسان حينما تأخذ به المسغبة مأخذها وتحيط به الدنيا وحاجاتها، قد يحمله ذلك على أن يعصي الله سبحانه وتعالى، قد يحمله ذلك على أن يظلم غيره، على أن يسرق مال سواه، وهذا كله أمر يعارض تعليمات الشريعة. إذن البيئة في نظر شريعة الإسلام لا بد من أن تكون بيئة معينة على الطاعة، تحث الإنسان على الالتزام بأمر الله، وبذلك سينتعش الاقتصاد على ما ذكرت من قبل. والإسلام نظر إلى المجتمع الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وذلكم المجتمع كان فيه تمايز اجتماعي، خلصت آيات الكتاب العزيز ورمت دائما إلى أن تخلصه من الأحكام السابقة التي تولد مع الفرد فتجعله وضيعا أو شريفا. وجاءت آيات الكتاب العزيز كما ذكرنا في لقاء سابق إخواني المستمعين والمستمعات، مبينة أنه ليس ثمة أساس للتفاضل بين العباد سوى طاعة الله تعالى ونفع عباده. إذن من ينتفع منه في حياة الناس هو الأقرب إلى تفضيل شريعة الإسلام، وهكذا أيضا من يحكم صلته بالله سبحانه هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس ثمة أساس آخر في نظر شريعة الإسلام يؤكد منزلة الإنسان ويرسخها ويدعو الآخرين إلى أن يصلوا إليها سوى هذين الأمرين فحسب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هنالك شعوب وهنالك قبائل وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليستطيل بعضها على بعض وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليفخر بعضها على بعض فكلها قد خلق فكلها إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لأداء وظيفة واحدة إذن الخالق واحد وسبب الخلق واحد ولا مجال لأن يكون هنالك تفاوت بين هؤلاء وهؤلاء لمجرد أن الله تعالى خلق هذا شعبا وهذا شعبا أو خلق هؤلاء قبيلة وخلق هؤلاء قبيلة سواها إنما المجال إنما كان هذا لأجل التعارف الذي يفضي بالناس إلى التعاون إذن السبب بعد هذا الخلق إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس ثمة قبيلة ولا شعب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قبيلة أخرى إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم والشعوب والقبائل لأجل التعارف فحسب وخلق الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الناس ألوانا متباينة وألسنة مختلفة لأجل شيء واحد أن يكون هنالك علامة على قدرة الله تعالى ودليل على عظيم أمره وعلى أنه الخالق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إذن هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى فهؤلاء بيض وهؤلاء سود وهؤلاء حمر إلى غير ذلك لم يكن من مقاصد ربنا سبحانه وتعالى أن يفخر هؤلاء على هؤلاء إنما ذلك كله ليكون آية لكم أيها الناس وفي هذه الآيات كلها ما يخلص الناس في المجتمع المسلم من كل الرواسب التي لا تدعو ولا التي لا تدعو ولا تحث على العمل ولا على الخلق الحسن ولا على إحكام الصلة بالله سبحانه إذن هنالك منزلتان في نظر شريعة الإسلام وهو الأمر الذي يراد له أن يقر في أذهان الناس وفي عقولهم أن الإنسان لا يمكنه أن يحقق منزلة عند الله تعالى إلا بالتقوى والتقوى لا تأتي إلا بخير بإذن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالكريم ليس هو الذي يولد من نسل كلهم كرماء وهو سيء العمل بل مقدار الإنسان ومنزلته بتقوى هكذا تقول شريعة الإسلام هي التي خلقت الناس ألوانا متباينة هي التي خلقت ربنا هو الذي خلق الناس شعوبا وقبائل كل ذلك لتحقيق التقوى إلى التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم ذلكم فيما بين الإنسان وربه أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم فهي محكومة بالعمل الصالح هي محكومة بالكفاية والأمانة فليس ثمة تفضيل لزيد على عمر من الناس إلا إن كان زيد أكفأ في أداء الأمانة إلا إن كان زيد أكثر إتقانا للعمل هنالك نقول إن زيدا مقدم على سواه أما ما عدا ذلك فكله مما لا تلتفت الشريعة إليه فربنا سبحانه وتعالى يبين أمام الناس أجمعين أمام المؤمنين الذين يعتقدون بصحة هذا الكتاب العزيز أن يوسف عليه السلام حينما أراد أن يعطي نفسه ميزة على سواه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فهنالك حفظ وهو الذي يراد لكل من يتولى المالية العامة وكذلك هو عليم أي أنه قادر على تصريفها إذن هنالك أمران الحفظ والعلم وهكذا حينما فضل موسى عليه السلام بعد أن سقى لإحدى المرأتين وأعانها أرادت تفضيله عند أبيها وقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه هي المبادئ، هذا هو المراد في شريعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا أيضا، العمل الصالح والأمانة وأداءها على سواه. فقد جاء في الحديث عن السائب بن عبد الله قال: جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون علي عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، أي لا تخبروني عنه ولا تصفوه عندي، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال السائب بن عبد الله: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. هكذا يأمره صلى الله عليه وسلم. هناك جاهلية كان فيها السائب بن عبد الله يعمل الخير، فقد كان يكرم ضيفه ويكرم اليتيم ويحسن إلى جواره، وهذه صفات كانت عليه وهو في الجاهلية. فالإسلام لا يريد من ذلك أن يكون تميزا غير راجع إلى فائدة تقدم للمجتمع، وإنما يريد أن تبقى الأخلاق الحسنة في الناس. ومن هنا أمره أن يبقى على أخلاقه التي كانت في الجاهلية وعلى عمله الحسن الذي كان يمارسه فيها، لأجل أن تلك أخلاق حسنة، والإسلام يحض على الحسن من الأخلاق سواء أكان في الجاهلية أم في الإسلام. الرجل أصلح تصوره تجاه ربه وإلهه، وهنا أيضا يأمره الشرع أن يبقى على الفعل الحسن ما دام هذا الفعل يثمر للناس خيرا. إذن القضية كلها أمام الله بالتقوى، وأمام الناس بالكفاءة والنزاهة وأداء الأمانة. فليس النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا غير ذلك في نظر الشريعة سببا لتفضيل زيد على عمرو، وبذلك يكون في المجتمع أو يكون العاملون المفضلون في المجتمع هم الذين يؤدون للمجتمع حقه أكثر. وهذا بلا شك يؤدي إلى رواج اقتصادي، وأن لا يقدم إلا أهل الكفاءات، وأن لا تكون في الناس إلا التقوى التي هي مناط كل خير في حياتهم. إذن هذه النظرة إلى تقدير مكانة الناس. وقد كان في الإسلام أمران في أول الإسلام عند أهل الجاهلية هما اللذان يعوقان أمر الرواج الاقتصادي، أو أحدهما نظرة الناس إلى قضية الرقيق وطبقة الرقيق، والثاني نظرة الناس إلى المرأة ومكانتها. وكلا هذين له دور أساسي في رواج الاقتصاد، لكن الإسلام عالجه في هذه الشريعة، وآيات الكتاب العزيز كلها كانت تقدر هذا الأمر وتبينه وتضبطه بضابط سماوي. سنبينه بإذن الله تعالى في حلقاتنا المقبلة وفي لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية. وهناك وجه ثالث، وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول. وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة، وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا. وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال: إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية، والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية.

وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب الجامع وهو المشهور بجامع أبي الحواري، وله سيرة أيضا وهي سيرة طويلة إلى حضرموت، وهو من أجل علماء العربية ومن أجل علماء التفسير، ولا شك أنه من الفقهاء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين انتقل إليهم العلم جيلا بعد جيل على نظام الطبقات، وهو نظام معروف في نقل العلم عند العمانيين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف، إلا في موضعين فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة، وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع،
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق. وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة، فما بعدها مبتدأ وخبر. وعلى جعلها عاملة، وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس، وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
والجملة ما أمر الساعة إلا كلمح البصر معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب، جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، إن أخطر ما يبعد الإنسان عن الله عز وجل هو أن ينسى الآخرة، أن ينسى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى شعيرة الحج المقدسة، فإن هذه الشعيرة تأتي لتجعل الآخرة حاضرة أمام عيون الناس جميعا، وخاصة أولئك الذين يؤدون هذه الشعيرة. وذلك يكون بجملة أمور، من بينها أولا ذلك الإحرام، والذي يشبه في ظاهره وشكله ولونه لون الكفن الذي يكفن به الإنسان وهو يغادر هذه الحياة منتقلا إلى عالم الآخرة. وكذلك أيضا عندما نرى الناس في يوم عرفة وهم يفيضون من عرفات، من أرض عرفات، متجهين إلى مزدلفة، يلبون ويرددون ويذكرون الله عز وجل، فإن هذا المشهد المهيب العظيم يذكر هذا الإنسان في صورة مصغرة بيوم الحشر ووفود الناس إلى أرض المحشر. كذلك أيضا عندما يقاسي الإنسان ذلك الزحام الشديد ويجد صعوبة في حركته وانتقاله، فإنه أيضا يتذكر يوم القيامة، يوم يقف جميع الناس الأولون والآخرون على صعيد واحد في يوم القيامة. هذه كلها رسائل، هذه الرسائل قد تكون صامتة أو أحيانا غير صامتة، ولكنها تذكر الإنسان بذلك اليوم العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رغم تلك المشاهد العملية التي قد يفعلها الإنسان وهو يؤدي هذه الشعيرة، أو يراها الإنسان بعينيه وهو لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، لماذا رغم كل ذلك ينسى الإنسان الآخرة؟ هنالك جملة أسباب، أولها الاشتغال بالدنيا. فعندما يذوب الإنسان في خضم ومعترك هذه الحياة ولا يفكر فيما قد يلقاه وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا شك بأنه ينسى الآخرة. ويضاف إلى ذلك أمر مهم وهو طول الأمل، فعندما يطول أمل هذا الإنسان ولا يخطر بباله أنه سيغادر هذه الحياة وأنه سينتقل منها إلى دار أخرى، فإن ذلك أيضا ينسيه الآخرة. كذلك أيضا الغفلة، فالغفلة هي أمر خطير جدا، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحذير الناس من أن يكونوا من الغافلين الذين لا يدركون ما هم بصدده من لقاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان لزاما على هذا الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة خصوصا، أو هو يتابع حركة حجاج بيت الله الحرام، أن يستحضر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، عما قدم وأخر في هذه الحياة. هذه المشاعر لا شك بأنها ستغير حياتنا جميعا، وستنقلنا من غفلة قاتلة إلى حياة واستحضار وإدراك وتمييز لما ينتظر هذا الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة، فيؤدي به ذلك إلى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا الحج كله رسائل عظيمة لهذا الحاج ولغيره، ومن جملة هذه الرسائل الحج يقول لنا: ستقف يوما أمام الله عز وجل كما وقفت في صعيد عرفة، فاستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خضوعا واستسلاما وإخباتا وعبادة وطاعة لله عز وجل يرضى بها عنا، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يصلح أحوالنا. وبذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ذكر ومنافع، على أمل أن نلقاكم بعون الله عز وجل في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة صوم، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الواو، مما كان على وزن فعل أو فعله. وقد وردت كلمة صوم في قوله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. من هذا الجذر أيضا وردت مفردة الصيام عدة مرات، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول ابن فارس في المقاييس في مفردة صوم، يقول: هي أصل يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه من الأشياء، ويكون الإمساك عن الكلام صوما أيضا. قالوا في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، إنه الإمساك عن الكلام والصمت، وأما الركود فيقال للقائم صائم. قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما. والصوم ركود الريح أيضا، والصوم أيضا استواء الشمس أي في انتصاف النهار، ولذلك يقال صام النهار. وقال ابن منظور في لسان العرب: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، صام يصوم صوما وصياما، ورجل صائم وصوم من قوم صوام وصيام وصوم بالتشديد، وأيضا إبدال الياء مكان الميم وصيم، قلب الواو لقربها من الطرف، وصيم بكسر الصاد. روي ذلك عن سيبويه، كسروا ذلك لمكان الياء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي. فالصوم والصيام مصدر الفعل صام، وهو اسم للإمساك عن الطعام وسائر المفطرات، غير أن القرآن يستخدم الصيام للمعنى الشرعي، واستخدم الصوم مرة واحدة في سورة مريم وعبر بذلك عن الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أبو هلال: الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية، والصوم أيضا الإمساك عن الكلام، فالصيام يأتي أحيانا بالإمساك عن المفطرات وهو المعنى الشرعي، والصوم أيضا يطلق على الإمساك عن المفطرات كما يطلق أيضا للتعبير عن الإمساك عن الكلام، فهو أوسع. ويرى بدر الدين العيني أن الصوم والصيام واحد لغة وشرعا، ومن الواضح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل الصوم، يفسر ذلك. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. إذن ليست المسألة مسألة جوع وعطش أو إمساك عن الطعام والشراب، بل كل المفطرات، فتلك حقيقة الصيام. ذلك الاستعمال القرآني، وهو مختلف عنه في الحديث الشريف، نحو: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فاستخدم كلمة الصوم. ومن الاستعمال الطريف في كتاب الله تعالى فيما يخص كلمة الصيام مع الاستخدام للمعنى الشرعي وليس اللغوي بمجرد الإمساك أو الصمت، نجد استعمالا طريفا. لنتأمل ذلك، فقد وردت كلمة الصيام في القرآن 7 مرات. الصيام، حيث يرد مصطلح الصيام 2 مرات معرفا بأل التعريف، وفي هذه الحالة يكون المعنى هو بيان الحكم الشرعي المتعلق به أو بأحكام الصوم الشرعي. أما المرات 5 الأخرى فتأتي مجردة من أل، لتحمل معنى الفدية أو معنى الجزاء أو الكفارة أو شيء من هذا. لنتأمل مثلا المعرف بأل وبيان الحكم العام في الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عموم، ويقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الالتزام بأحكام الصوم. أما المرات 5 التي وردت الكلمة مجردة من أل فهي مثلا قوله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهو جزاء لمن لم يجد الهدي. ويقول سبحانه: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، أيضا جزاء. فمن لم يجد فصيام

0: إن كن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فسبحان الله، سبحان من أحكم سبك هذا القرآن وأحكم نظامه سبكا تتعانق فيه اللغة بالمعاني في ألفة عجيبة يشع منها نور البيان، والله عليم حكيم. وبهذا القدر من الحديث نكتفي في لقائنا هذا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتها المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن حكومته تجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا. من جهتها قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور. وأضافت أن مقترح الاتفاق سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا، وحل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وبدء فترة 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا يمكن تمديده. من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم الأحد إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وفي وقت سابق من اليوم نفسه هنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها جهود استثنائية لتحقيق السلام، مؤكدا التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريبا. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان تعرض مركزها الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر بغارة إسرائيلية في هجوم جديد يطال مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية رغم تمديد الهدنة بين حزب الله وإسرائيل. وقالت المديرية في بيان إن القصف أدى لانهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له، وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف. ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية، أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. في المقابل تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من احتمال قيام روسيا بإطلاق الصاروخ الفلسطيني الفرد صوتي. وقال رئيس بلدية كييف إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وتضررت عدة مبان سكنية في أنحاء المدينة.
في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية نتيجة نشاط عسكري، ما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الخارجي عن محطة نووية عاملة في أوكرانيا. وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمحطات النووية لضمان التشغيل الآمن ومنع أي مخاطر إشعاعية محتملة. في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي للسيطرة على التفشي والحد من انتشار المرض الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 177 شخصا على الأقل من بين أكثر من 750 حالة إصابة مشتبه بها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تخصيص نحو 60 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض، كما تعهدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقديم 319 مليون دولار. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 82 شخصا على الأقل. وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارج الجزء أو من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية لها أو المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68%، إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة

تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الدولة الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وأجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة السياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير لأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتها المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. قدم لكم نشرة مستمعينا عايدة البلوشية ونفذها على الهواء هزاع الرسمي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الاتزان والانضباط والثبات على الوجهة الصحيحة. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، حين تقف في المطاف حول بيت الله الحرام ترى حركة لا تتوقف، وأفواجا من الناس تسير في اتجاه واحد بهدوء وانسياب وانضباط. ولكن الطواف ليس حركة أقدام فقط، بل هو منظومة تعيد ترتيب الداخل وتذكر الإنسان بالمعنى الأكبر للعبودية. ففي الطواف لا يدور الجسد وحده، بل يدور القلب أيضا حول معنى الامتثال لله والانقياد لأمره. رسائل المناسك. أيها الحاج، في الطواف تسير الجموع في نظام واحد دون تدافع أو فوضى ودون رغبة في التفرد عن الجماعة. وهنا يتعلم الإنسان أن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط، بل هي وعي والتزام واحترام للنظام. فسبعة أشواط تبدو في ظاهرها حركة متكررة، لكنها في حقيقتها محطات لمراجعة النفس وإعادة ضبط الوجهة. وكأن الطواف يقول للإنسان: كم شوطا قطعت في عمرك؟ وكم بقي لك من الطريق؟ وهل ما زال اتجاهك واضحا نحو الله؟

0: أيها المستمع العزيز، إن الطواف ليس انتقال في المكان فقط، بل هو انتقال في الفهم والوعي، فهو يعلم الإنسان أن الحياة تحتاج إلى وجهة واضحة، وأن الثبات على المبادئ أهم من تغيير الظروف وتقلب الأحوال. وفي عالم تتعدد فيه الاتجاهات وتتشتت فيه المسارات، يأتي الطواف ليعيد ضبط البوصلة ويذكر الإنسان أن لحياته مقصدا واحدا. فالطواف وجهة واحدة ومسار منضبط وخضوع كامل لأمر الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق، إن الطواف ليس ذكرى عابرة تنتهي بانتهاء النسك، بل هو درس يبقى أثره في الحياة، درس يعلمنا أن الاستقامة تحتاج إلى ثبات، وأن الالتزام بأمر الله هو الطريق إلى الطمأنينة والاتزان. فاحرص على أن تبقى وجهتك واضحة وقلبك متجها إلى الله وسلوكك منضبطا بما يرضيه، فمن أدرك رسالة الطواف أدرك معنى الثبات على الطريق. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير

0: ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، إن أخطر ما يبعد الإنسان عن الله عز وجل هو أن ينسى الآخرة، أن ينسى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى شعيرة الحج المقدسة، فإن هذه الشعيرة تأتي لتجعل الآخرة حاضرة أمام عيون الناس جميعا، وخاصة أولئك الذين يؤدون هذه الشعيرة. وذلك يكون بجملة أمور، من بينها أولا ذلك الإحرام، والذي يشبه في ظاهره وشكله ولونه لون الكفن الذي يكفن به الإنسان وهو يغادر هذه الحياة منتقلا إلى عالم الآخرة. وكذلك أيضا عندما نرى الناس في يوم عرفة وهم يفيضون من عرفات، من أرض عرفات، متجهين إلى مزدلفة، يلبون ويرددون ويذكرون الله عز وجل، فإن هذا المشهد المهيب العظيم يذكر هذا الإنسان في صورة مصغرة بيوم الحشر ووفود الناس إلى أرض المحشر. كذلك أيضا عندما يقاسي الإنسان ذلك الزحام الشديد ويجد صعوبة في حركته وانتقاله، فإنه أيضا يتذكر يوم القيامة، يوم يقف جميع الناس الأولون والآخرون على صعيد واحد في يوم القيامة. هذه كلها رسائل، هذه الرسائل قد تكون صامتة أو أحيانا غير صامتة، ولكنها تذكر الإنسان بذلك اليوم العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رغم تلك المشاهد العملية التي قد يفعلها الإنسان وهو يؤدي هذه الشعيرة، أو يراها الإنسان بعينيه وهو لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، لماذا رغم كل ذلك ينسى الإنسان الآخرة؟ هنالك جملة أسباب، أولها الاشتغال بالدنيا. فعندما يذوب الإنسان في خضم ومعترك هذه الحياة ولا يفكر فيما قد يلقاه وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا شك بأنه ينسى الآخرة. ويضاف إلى ذلك أمر مهم وهو طول الأمل، فعندما يطول أمل هذا الإنسان ولا يخطر بباله أنه سيغادر هذه الحياة وأنه سينتقل منها إلى دار أخرى، فإن ذلك أيضا ينسيه الآخرة. كذلك أيضا الغفلة، فالغفلة هي أمر خطير جدا، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحذير الناس من أن يكونوا من الغافلين الذين لا يدركون ما هم بصدده من لقاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان لزاما على هذا الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة خصوصا، أو هو يتابع حركة حجاج بيت الله الحرام، أن يستحضر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، عما قدم وأخر في هذه الحياة. هذه المشاعر لا شك بأنها ستغير حياتنا جميعا، وستنقلنا من غفلة قاتلة إلى حياة واستحضار وإدراك وتمييز لما ينتظر هذا الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة، فيؤدي به ذلك إلى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا الحج كله رسائل عظيمة لهذا الحاج ولغيره، ومن جملة هذه الرسائل الحج يقول لنا: ستقف يوما أمام الله عز وجل كما وقفت في صعيد عرفة، فاستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خضوعا واستسلاما وإخباتا وعبادة وطاعة لله عز وجل يرضى بها عنا، وأن يحسن خواتيمنا وأن يصلح أحوالنا. وبذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ذكر ومنافع، على أمل أن نلقاكم بعون الله عز وجل في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
1: وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: على استعداد؟
2: نعم.
1: ما لكم ساكتين؟ هل أنتم مستعدون؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. كان الدرس الماضي شرعنا في الأبيات التي ختمنا بها السعي، أليس كذلك؟
2: بل.
1: نعم. حين وقفنا أحد منكم يقرأ الأبيات حتى يصل حيث وقفنا. نعم.
2: نعم.
1: والسعي. نعم.
2: والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة فيها دم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفرا بالرشد، تخرج من باب الصفا وتبتدي به إلى المروة سبعا يقتدي، وتحسب المسير والرجوع شوطين حتى تكمل التسبيع، تهرولن في المسير المنحدر وتمشيا فيما عداه مستقر وما على النساء.
1: الهرولة الكحال من السنن، من سنن السعي، أليس كذلك؟
2: بلى.
1: من سنن السعي، ومن تركها متعمدا غير عذر فعليه دم. وبعض العلماء قال أسى ولا دم عليه. الهرولة بين العلمين من سنن السعد، ولا ينبغي تركها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني سعى هرول الركض بين العلمين، وقال خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ لكن لو مثلا تركها، لو تركها متعمدا من غير عذر قيل عليه دم، وقيل أسى ولا دم عليه. زين. هنا عاد ذكر عدة مسائل حول الهرولة. قال وما على النساء، وما على النساء أن تهرولا، وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. ايش معنى البيت زهر؟ ايش معنى البيت؟
3: اي ليس على النساء
1: هرولة.
4: تعد سنة للنساء.
1: نعم.
4: على النساء.
1: يمشي.
4: وانما يعدلن في المسير.
1: نعم. هكذا. وعندما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نساء يسعين، ايش قالت؟ أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. ايش معنى ليس عليكن السعي؟ ليس عليكن هرولة. أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا. كذلك المريض معذور، ما عليه شيء، ما يستطيع يركب. قال يركب وهو لا يستطيع، فهو بالعذر أولى. ما كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، ما قال عليكم في الدين من حرج. مريض. كذلك المريض إن لم يقدر فإنه بالعذر أولى فاعذري. مسألة أخرى ذكر، قال ومن نسي ولم يهرولن فقيل بالنسيان يعذرن. فمن نسي الهرولة، من نسي الهرولة يقول معذور ما عليه شيء. هل عليه دم؟ ما عليه دم. طيب ايش فهموا من قوله؟ ماذا تفهمون من قوله فقيل بالنسيان عذرنا؟ فقيل نعم
2: ان في المساله خلاف.
1: خلاف. نعم. ما قال عليه الدم، فقيل بالنسيان عذرنا. وهنا اكل حال يعني هل العلم يذكرون إذا جاوز العالم الأول بخطوة وخطوتين ما عليك بالقراء، شيء قليل مغتفر، لكن إذا جاوزت ذلك بثلاث خطوات فصاعدا ترجع إلى المكان الذي تبدأ فيه بالهرولة، ما لم تجاوز العالم الثاني بكم؟ بثلاث خطوات. فإذا جاوزت العالم الثاني بثلاث خطوات فصعد واصل ما عليك. طيب إذا نسيت هذا ها؟ كذاك من هات مروان هات
2: كذاك من يتركه لعمدي كذاك من يتركه
1: لجهله
2: فإنه
1: بأنه
2: المسنون عند فعله.
1: إيش معنى؟
2: نعم
1: تفضل خطاب.
5: نعم شيخ إذا تركه الساعي جهلا
1: مو معنى جاهل
5: لا يعرف حكمه.
1: نعم ما يعرف أن الهرولة سنة من سنن الساعي. شوفهم يركبون لك يظن أنه يركبون لك لكن عادي لم يعلم بأن الهرولة سنة جاهل. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. طيب هل من قائل بأن عليه دم؟ الجواب إيش؟ نعم كذاك أي كمثل من يتركه ناسيا في الحكم. قيل ما عليه شيء معذور، وقيل عليه دم. ولو سقط التكليف عن كل جاهل لكان اقتناء الجهل للنفع أعودا. زين وبعد مقال
2: ومرملون في سعيه
1: جميعا جهلا فقيل لا نرى الطبيعة. ومن يكون ساء في أفعاله فالنقب لا يدخل
2: في أعماله.
1: ايش معنى بيتين زهر؟
4: من كان يرمل في السعي جميعا
1: وما يرمل
4: يهرمل
1: يركب.
4: نعم
1: من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا.
4: نعم.
1: شوط.
4: نعم
1: فقيل
4: طيب. لا
1: جاهلا.
4: نعم
1: يشوفهم يركبوا بين العالمين وقال أنا بركب من هنا إلى هنا ما يصير نركب ولا من هناك إلى هناك أركب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا.
4: نعم
1: ودق سبعة أشواط. ما حكم سعيه؟ صحيح؟
4: صحيح
1: ولكنه أسى ومرملون في سعيه جميعا جهلا فقيل أنا الطبيعة. ومن يكون أساء في أفعاله فالنقل لا يدخل في أعماله. نعم ختم الناظم بإيش؟ بمسألة قال وجائز فضل مروان
2: وجائز تسعى وأنت راكب والفضل للمشاة فضل واجب.
1: أحسنت وجائز تسعى وأنت راكب إذا كان العذر كما فلا بأس. أما إذا كان غير عذر غير شكاية غير مريض كان يكره له ذلك. نعم أما إذا كان عذر فلا بأس، لكن إذا كان غير عذر فعليك الحال سعيه تام. وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، لماذا؟ قيل لشكاية كانت به، وقيل سعى وهو راكب ليراه الناس ويسألونه عن أمر دينهم. نعم ويأخذون عنه مناسكهم. وجائز تسعى وأنت راكب. قال والفضل للمشاة، واحد راكب واحد ماشي ففضل. وهذا يستطيع المشي ما مضطر للركوب. نعم الفضل لك الحال في المشي. طيب كذلك أيضا مثلا إذا كان سأل أيضا له عذر لا بأس يكون مثلا يركب في سرير يحمل في كرسي ماشي بأس ما دام العذر واضحة. طيب السعي ينبغي للمسلم عندما يسعى قبل كل شيء أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مسيره، ما يكون غافل ساكت غافل أو يتحدث بشيء من أمور، لا يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم وكذلك أيضا يكون خاشعا حاضر القلب عبادة، هذا عبادة عبدنا الله سبحانه وتعالى بها. لماذا نسعى من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا مرة نمشي ومرة نركض؟ أي شيء نسعى علينا ربنا سمعنا وأطعنا، ربنا سمعنا وأطعنا تعبدا علينا الامتثال وما لنا التنقير والجدال، عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها فعلينا الامتثال والانقياد والإذعان. ويستحضر أيضا فقره إلى الله سبحانه وتعالى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته، فالله سبحانه وتعالى تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين. فمن يعظم تلكم الشعائر حاز من الله مقاما شاهرا، ونال أجرا وثوابا وافرا، وصار عبدا طايعا وشاكرا. ومن تولى عنه فالله غني، وإنما يضر نفسه الدني. نعم زين. وتذكريني كيف كان أصل السعي؟ ما هو أصل السعي؟ هنا سؤال يعني نوجه إلى زهر. أصل السعي، ما هو أصل السعي؟
6: أصل السعي أن النبي إبراهيم عليه السلام عندما ترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة عطش.
1: هاجر ولا هاجر؟
6: هاجر.
1: نعم.
6: عطش إسماعيل عليه السلام.
1: نعم.
6: فأخذت أمه تطلب له الماء.
1: نعم.
6: مترددة بين الصفا والمروة.
1: نعم.
6: فأنبع الله سبحانه وتعالى زمزم من تحت قدميه.
1: نعم.
6: فذلك أصل السعي بين الصفا والمروة.
1: نعم. طيب أحسنت شكرا. فإذا أكمل السعي، أكمل سبعة أشواط وختم بالمروة، طيب على بماذا يؤمر هنا؟ يؤمر بالإحلال، يحل من إحرامه إذا كان متمتعا. إذا كان متمتعا حينئذ يحل من إحرامه، لأن على كل حال مناسك العمرة على انتهت، إحرام، التلبية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، لم يبقى عليه إلا الإحلال، الإحلال بالحلق أو التقصير. نعم. يحل من عمرته. نعم. ويبقى عاد متمتعا، أبيح له كل شيء كان حراما عليه، ما كذلك؟ نعم. والإحلال يكون بالحلق أو التقصير، يكون بالحلق أو التقصير، حلق شعر الرأس يعني استقصاء الشعر. وإيش تقصير؟ تقصير طول الشعر يعني كله، ما يكون تأخذ من هذا الجانب وذا الجانب، لا، تقصر الشعر كله وتبقي وصوله، وصول الشعر. نعم. فالحلق أن يستقصين الشعر وفوله على سواه الشهر، والثاني أن تقصرن طوله وتبقين كحالها وصوله. نعم. هذا بالنسبة إلى الرجل. طيب بالنسبة إلى الرجل قلنا الحلق أو التقصير، وهي الأفضل في حقه.
7: نعم. الحلق.
1: الحلق الأفضل في حقه، الحلق. طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا: والمقصرين. نعم. إلا نعم، إذا كان متمتع ينبغي له التقصير، أن يقصر. لماذا؟ حتى يحلق عند إحلاله في اليوم العاشر. إذا كان متمتع ينبغي له أن يؤخر الحلق، يعني يقصر. أما المرأة ليس لها إلا التقصير، تقصر فقط، تأخذ طول شعر رأسها قدر إصبعين إلى أربع أصابع، تأخذ منه قدر إصبعين لأربع أصابع اليدين. واضحة؟ هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المتمتع. طيب بقي القارن، قارن بين الحج والعمرة بعد أن تم سعيه يبقى على إحرامه، ما يحل. إلى متى؟ إلى اليوم العاشر، كما سيأتي الكلام عليه في اليوم العاشر. متى يحل؟ في اليوم العاشر، لأن بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن ينحر كان عليه النحر. وكذلك أيضا المفرد، ومن المفرد؟ المفرد بالحج، لكن إذا طاف بالبيت بس يبقى أيضا على إحرامه، لأنه مفرد بالحج. إلى متى؟ إلى اليوم العاشر. أنتم تحبون النظم، حتى يكون نقف عند كل بيت يعني صحيح في الإحلال. زين. وذاك معنى خالف الإحرام، يعني هذا في الإحلال. وذاك معنى خالف الإحرام، يباح ما كان به حراما. احفظوا الأبيات. زين. وذاك معنى خالف الإحرام، يباح ما كان به حراما، من النساء وصيد غير الحرم والأكل واللباس طرا فاعلمي، يكون بعد السعي للمعتمر وبعد نحر للنسيك الأكبر. والصيد والنساء يمنعان قبل الطواف للمحل الثاني. والطيب قال فيه بعض العلماء كمثله وقيل لم يحرما. ومن يسق للهدي حين اعتمر فذاك لا يحل حتى ينحر. وقارن يقيم في إحرامه ويعمل الحج إلى تمامه، وإن يكن لم يسق الهدي له يجعله تمتعا إهلاله. والحلق والتقصير للشعور يبيح ما كان من المحجور، وذاك كالتسليم للمصلي يخرج من تحريمها للحل. فالحلق أن تستقصين الشعر، وفضله على سواه الشهر. والثاني أن تقصرن طوله وتبقين كحالها وصوله. وليس للنساء إلا الثاني، فالحلق لا يكون في النسوان. تأخذ منه قدر إصبعين لأربع أصابع اليدين. وأيمن الشقين قدمن في الحلق والقبلة وجهن، وأصرع الراس يمر الآلة براسه وكان ذا إحلالة. نعم، انتهى الوقت الآن، نقف عند الأبيات إن شاء الله في الدرس الآتي. حفظت الأبيات حفظين، ونأتي بها إن شاء الله نقف عند كل بيت في الدرس الآتي حتى تصور الإحلال وأنواعه. زين، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. ألهمنا الله وإياكم علما نافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا أن يتق الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريال. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الاحترام صفة المؤمنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد. ما تدفق الفجر جداولا من ضياء، وسبح بحمده ما في الأرض والسماء. الاحترام صفة واضحة في حياة النفوس المؤمنة، وليس سلوكا عابرا، إنما يتجلى خلقا راسخا نابعا من الإيمان العميق واليقين بمعية الله في تفاصيل الحياة كلها. ومن سجية المؤمن احترام مقام ربه بتعظيم أوامره ومجانبة نواهيه، مترجما احترامه في التزامه وصدقه ونزاهته وإخلاصه. والاحترام يتجاوز ذلك ليشمل النفس وصونها عن كل دنية، وحفظها عما لا يليق بالمؤمن، والترفع بها عن مواطن الابتذال والامتهان، وتغذيتها تزكية وتهذيبا وتعليما وتقويما وتعبدا وتقربا واسترشادا وعملا صالحا. كما يشمل الاحترام من يتعامل معهم المؤمن في حياته وميادينها، فيحفظ للناس أقدارهم وينزلهم منازلهم ويراعي حقوقهم، فيعهد في تعامله على توقير للكبار ورحمة للصغار، فلا يلفى متعاليا ولا يلحظ مزدريا متغطرسا. سمو في أدب رفيع في كلماته، ينتقي عباراته ويهذب ألفاظه ويجانب الجارح منها، على حرص شديد لجعل لسانه باب خير وسلام. ومن أهم شيم النفوس المؤمنة احترام الزمن والعهود والمواثيق والقوانين والأنظمة، فمن عاداتها الانضباط في المواعيد والوفاء بالالتزامات والنزاهة في أداء الأمانات. وفي الأيام الفاضلة كهذه الأيام المباركة تتعزز هذه السجايا فتتجلى أكثر وتزداد حضورا، فالمؤمن على وعي وإدراك بعظمة الزمان وخصوصيته، فيستحضر الرقابة الإلهية فيها أكثر منه في غيرها، فيحرص على اغتنام خير المواسم حذرا من تضييعها، مجتهدا في استغلال لحظاتها، مترفعا عما لا ينبغي له فيها. فنحن في ظلال أيام مباركة تربي النفوس على حسن التعظيم، لينعكس سلوكا ظاهرا، ويبدو الاحترام أصدق تعبيرا.

0: لك في رائعات الشيم وفي الصالحات وحفظ الذمم وفي أخذك النور من ذي الهدى لتشرق في داجيات الظلم، فطوبى لك النهل من فيضه وفي سعيك الباهر المحترم. فهيا بنا لله ربنا مع من جعل الاحترام عبادة قلبية وسلوكا حضاريا متجددا كل حين بالغا ذروته في اللحظات الفاضلة، حيث رقي الأخلاق وسمو النفوس وصفاء القلب وانتعاش الروح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة القربان، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعد أن يرمي الحاج الجمار ويؤدي أول أعمال يوم النحر، ينتقل إلى شعيرة عظيمة وهي الهدي والنحر. تلك العبادة التي تحمل في ظاهرها ذبحا وفي باطنها تقربا. فيصحح القرآن الكريم الفهم ويبين الحقيقة فيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى غني عن اللحوم والدماء، لا ينتفع بها ولا يراد بها ظاهرها، ثم يكشف المقصد الحقيقي: ولكن يناله التقوى منكم. أي الذي يصل إلى الله هو ما في القلوب من إخلاص وصدق وتعظيم. فالقضية ليست في الذبح بل في النية التي وراء الذبح، وليست في العمل بل في القلب الذي يحركه. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا إحياء لقصة إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله تعالى في محنة ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان مستعدا للتضحية، فجعل الله هذا العمل شعيرة خالدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالحاج حين ينحر هدية إنما يقدم معنى التسليم كما كان من إسماعيل عليه السلام، ويعلن أنه مستعد لترك ما يحب إذا تعارض مع أمر الله تعالى. أخي الحاج، تأمل وأنت تذبح هديك بأنها شعيرة من شعائر هذا الحج. قد أحل الله لك الأنعام والقربان، فاحمد الله وسم وكبر عليها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تجعل نسكك صورة بلا روح، ولا عملك جسدا بلا قلب، بل اجعل قلبك حاضرا ونفسك خاشعة. تذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بل إلى صدقه، ولا إلى صورته بل إلى حقيقته. فيا رب ارزقنا صدق التقوى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبل منا نسكنا، وقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

قصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين

ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا.

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحل

الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح

قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم،

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تسهم في بناء الإنسان من الداخل وتربي فيه الوضوح والانضباط وصدق الالتزام. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، في أول مراحل الإحرام يرتدي الحاج ثوبين أبيضين لا زينة فيهما ولا مظاهر فارقة بين الناس، ولكن الإحرام ليس ثوبا فقط، بل رسالة تربوية عميقة تعيد تشكيل نظرة الإنسان لنفسه ولمن حوله. ففي هذا البياض تختفي الفوارق ويتجرد الإنسان من كثير مما اعتاد أن يعرف به نفسه من منصب أو مظهر أو مكانة، وكأن الإحرام يذكره أن أصل القيمة ليس في المظاهر بل في صدق الاتجاه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، يحمل بياض الإحرام معاني الوضوح والانضباط، فهو لباس لا يقبل التكلف ولا يخفي حقيقة الإنسان، وكأنه يقول للإنسان: كن واضحا في نيتك وصادقا في قصدك ومنضبطا في سلوكك، ولا تجعل المظهر أكبر من الحقيقة. ففي الإحرام يتعلم الإنسان معنى الامتثال

0: انضباط. فكما ينبغي أن يكون الظاهر نقياً، ينبغي أن يكون الداخل أيضاً منظماً وصافياً في النية والقرار والسلوك. وهنا تظهر رسالة الإحرام الحقيقية، أن يتعلم الإنسان كيف يعيش بوضوح ويسير باتزان ويلتزم بما يرضي الله في السر والعلن.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن بياض الإحرام لا ينبغي أن ينتهي بنهاية النسك، بل ينبغي أن يبقى أثره في السلوك والنية والتزام الإنسان في حياته. فما أجمل أن يتحول البياض من ثوب يرتدى إلى سلوك يعايش. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، إن أخطر ما يبعد الإنسان عن الله عز وجل هو أن ينسى الآخرة، أن ينسى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى شعيرة الحج المقدسة، فإن هذه الشعيرة تأتي لتجعل الآخرة حاضرة أمام عيون الناس جميعا، وخاصة أولئك الذين يؤدون هذه الشعيرة. وذلك يكون بجملة أمور، من بينها أولا ذلك الإحرام، والذي يشبه في ظاهره وشكله ولونه لون الكفن الذي يكفن به الإنسان وهو يغادر هذه الحياة منتقلا إلى عالم الآخرة. وكذلك أيضا عندما نرى الناس في يوم عرفة وهم يفيضون من عرفات، من أرض عرفات، متجهين إلى مزدلفة، يلبون ويرددون ويذكرون الله عز وجل، فإن هذا المشهد المهيب العظيم يذكر هذا الإنسان في صورة مصغرة بيوم الحشر ووفود الناس إلى أرض المحشر. كذلك أيضا عندما يقاسي الإنسان ذلك الزحام الشديد ويجد صعوبة في حركته وانتقاله، فإنه أيضا يتذكر يوم القيامة، يوم يقف جميع الناس الأولون والآخرون على صعيد واحد في يوم القيامة. هذه كلها رسائل، هذه الرسائل قد تكون صامتة أو أحيانا غير صامتة، ولكنها تذكر الإنسان بذلك اليوم العظيم. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رغم تلك المشاهد العملية التي قد يفعلها الإنسان وهو يؤدي هذا

0: هذه الشعيرة أو يراها الإنسان بعينيه وهو لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، لماذا رغم كل ذلك ينسى الإنسان الآخرة؟ هنالك جملة أسباب، أولها الاشتغال بالدنيا، فعندما يذوب الإنسان في خضم ومعترك هذه الحياة ولا يفكر فيما قد يلقاه وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا شك بأنه ينسى الآخرة. ويضاف إلى ذلك أمر مهم وهو طول الأمل، فعندما يطول أمل هذا الإنسان ولا يخطر بباله أنه سيغادر هذه الحياة وأنه سينتقل منها إلى دار أخرى، فإن ذلك أيضا ينسيه الآخرة. كذلك أيضا الغفلة، فالغفلة هي أمر خطير جدا، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحذير الناس من أن يكونوا من الغافلين الذين لا يدركون ما هم بصدده من لقاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان لزاما على هذا الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة خصوصا، أو هو يتابع حركة حجاج بيت الله الحرام، أن يستحضر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، عما قدم وأخر في هذه الحياة. هذه المشاعر لا شك بأنها ستغير حياتنا جميعا وستنقلنا من غفلة قاتلة إلى حياة واستحضار وإدراك وتمييز لما ينتظر هذا الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة، فيؤدي به ذلك إلى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا الحج كله رسائل عظيمة لهذا الحاج ولغيره، ومن جملة هذه الرسائل الحج يقول لنا: ستقف يوما أمام الله عز وجل كما وقفت في صعيد عرفة، فاستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خضوعا واستسلاما وإخباتا وعبادة وطاعة لله عز وجل يرضى بها عنا، وأن يحسن خواتيمنا وأن يصلح أحوالنا. وبذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ذكر ومنافع، على أمل أن نلقاكم بعون الله عز وجل في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية. وهناك وجه ثالث وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول. وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة، وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا، وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب الجامع وهو المشهور بجامع أبي الحواري، وله سيرة أيضا وهي سيرة طويلة إلى حضرموت، وهو من أجل علماء العربية ومن أجل علماء التفسير، ولا شك أنه من الفقهاء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين انتقل إليهم العلم جيلا بعد جيل على نظام الطبقات، وهو نظام معروف في نقل العلم عند العمانيين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف، إلا في موضعين فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلمح: الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الإسمية التي قبلها، والجملة الإسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. دروس وعبر من مشهد قرآني، أهلا وسهلا بكم مع قصة ومشهد جديد من مشاهد القرآن الكريم. نقف مع نبي عظيم، مع نبي جليل. إننا مع ذلك العظيم، مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ذكر كثيرا كثيرا في القرآن الكريم، ذكر أكثر من 60 مرة في كتاب الله عز وجل. والقرآن الكريم أثنى الثناء العاطر على إبراهيم عليه السلام. في الحديث أنزل الناس منازلهم، نجد أن القرآن الكريم يصف إبراهيم عليه السلام بتلك الصفات العظيمة. إن إبراهيم كان أمة، كما في سورة النحل، وفي سورة هود إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله تعالى يجعل إبراهيم إمام من الأئمة. ولاحظ معي هنا عندما يذكر الله عز وجل إبراهيم في مجال الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تم ابتلاؤه ونجح في هذا الابتلاء فأتمهن. وفي سورة التوبة يثني الله عز وجل على إبراهيم فيقول إن إبراهيم لأواه حليم. ويستمر القرآن الكريم في ذكر صفات إبراهيم ومكانته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لو نقفنا عند هذا الوصف القرآني لإبراهيم عليه السلام ونجد تعدد هذه الصفات وهذه الرتب لإبراهيم عليه السلام، دعونا نقطة نقطة. إن إبراهيم كان أمة، وصفه بأنه أمة، بنفسه أمة. الله أكبر. إن إبراهيم كان أمة، الوصف الأول. الثاني قانتا لله. الوصف الثالث حنيفا. الوصف الرابع ولم يكن من المشركين. الوصف الخامس شاكرا لأنعمه. ثم يذكر نعم الله عز وجل عليه، وهذا أيضا من مراتب إبراهيم عليه السلام، لأنه كان مستحقا لتلك النعمة وتلك المرتبة. قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، فهذه أيضا من منازل إبراهيم عليه السلام. وآتيناه في الدنيا حسنة، يذكر الله عز وجل نعمه على إبراهيم عليه السلام. طيب، ما الذي يمكن أن نخرج به من هذا المشهد ومن هذا الوصف لإبراهيم عليه السلام؟ نجد هذا في قوله تعالى ثم أوحينا إليك، للنبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا هو القدوة. الله عز وجل يذكر لنا القدوات. الآن نحن ننظر ما القدوات التي ينبغي أن نقتدي بها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن القدوة التي علينا أن نتمثلها تكون في هؤلاء الأنبياء، تكون في إبراهيم عليه السلام. فما مدى تأثرنا بإبراهيم في منهجه، في سلوكه، في وحدانيته، في انقياده لأمر الله عز وجل؟ ونتحدث إن شاء الله تعالى في لقاء قادم عن مشاهد القرآن الكريم ودروس وعبر من مشهد قرآني، ونواصل بإذن الله تعالى مع سيدنا إبراهيم في لقاء قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة القربان، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعد أن يرمي الحاج الجمار ويؤدي أول أعمال يوم النحر، ينتقل إلى شعيرة عظيمة وهي الهدي والنحر، تلك العبادة التي تحمل في ظاهرها ذبحا وفي باطنها تقربا. فيصحح القرآن الكريم الفهم ويبين الحقيقة فيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى غني عن اللحوم والدماء، لا ينتفع بها ولا يراد بها ظاهرها، ثم يكشف المقصد الحقيقي: ولكن يناله التقوى منكم، أي الذي يصل إلى الله هو ما في القلوب من إخلاص وصدق وتعظيم. فالقضية ليست في الذبح بل في النية التي وراء الذبح، وليست في العمل بل في القلب الذي يحركه. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا إحياء لقصة إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله تعالى في محنة ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان مستعدا للتضحية، فجعل الله هذا العمل شعيرة خالدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالحاج حين ينحر هدية إنما يقدم معنى التسليم كما كان من إسماعيل عليه السلام، ويعلن أنه مستعد لترك ما يحب إذا تعارض مع أمر الله تعالى. أخي الحاج، تأمل وأنت تذبح هديك بأنها شعيرة من شعائر هذا الحج، قد أحل الله لك الأنعام والقربان، فاحمد الله وسم وكبر عليها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تجعل نسكك صورة بلا روح، ولا عملك جسدا بلا قلب، بل اجعل قلبك حاضرا ونفسك خاشعة. تذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بل إلى صدقه، ولا إلى صورته بل إلى حقيقته. فيا رب ارزقنا صدق التقوى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبل منا نسكنا، وقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يسعدني ويشرفني أن أبثكم تحية الأمن والأمان وتحية السلم والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا في موضوعنا المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد مضى الحديث من قبل أن الإسلام حينما جاء إلى المجتمع مع تشريعاته المفصلة التي ترمي بالاقتصاد إلى مرحلة الرواج، مع تلك التشريعات التفصيلية في أبواب الأعمال واستثمارها وفي أبواب تشغيل الأموال، نجد الشريعة أيضا تجعل في المجتمع المسلم الذي تخاطبه بآياتها بيئة تجعله يسعى نحو رواج اقتصادي واكتفاء أيضا، حتى يحقق لنفسه الرفاهية، وبتحقق رفاهية الأفراد تتحقق رفاهية المجتمع، وبتحقق رفاهية المجتمع يمكن للإنسان أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، كما يمكنه أيضا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتشغيل الأموال، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح.

إذن البيئة في نظر شريعة الإسلام لا بد من أن تكون بيئة معينة على الطاعة، تحث الإنسان على الالتزام بأمر الله، وبذلك سينتعش الاقتصاد على ما ذكرت من قبل. والإسلام نظر إلى المجتمع الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وذلك المجتمع كان فيه تمايز اجتماعي، خلصت آيات الكتاب العزيز ورمت دائما إلى أن تخلصه من الأحكام السابقة التي تولد مع الفرد فتجعله وضيعا أو شريفا. وجاءت آيات الكتاب العزيز كما ذكرنا في لقاء سابق إخواني المستمعين والمستمعات مبينة أنه ليس ثمة أساس للتفاضل بين العباد سوى طاعة الله تعالى ونفع عباده. إذن من ينتفع منه في حياة الناس هو الأقرب إلى تفضيل شريعة الإسلام، وهكذا أيضا من يحكم صلته بالله سبحانه هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة أساس آخر في نظر شريعة الإسلام يؤكد منزلة الإنسان ويرسخها ويدعو الآخرين إلى أن يصلوا إليها سوى هذين الأمرين فحسب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هنالك شعوب وهنالك قبائل، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليستطيل بعضها على بعض، وما خلقت هذه الشعوب والقبائل ليفخر بعضها على بعض، فكلها إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لأداء وظيفة واحدة. إذن الخالق واحد وسبب الخلق واحد، ولا مجال لأن يكون هنالك تفاوت بين هؤلاء وهؤلاء لمجرد أن الله تعالى خلق هذا شعبا وهذا شعبا، أو خلق هؤلاء قبيلة وخلق هؤلاء قبيلة سواها. إنما كان هذا لأجل التعارف الذي يفضي بالناس إلى التعاون. إذن السبب بعد هذا الخلق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس ثمة قبيلة ولا شعب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قبيلة أخرى. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والشعوب والقبائل لأجل التعارف فحسب. وخلق الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الناس ألوانا متباينة وألسنة مختلفة لأجل شيء واحد، أن يكون هنالك علامة على قدرة الله تعالى ودليل على عظيم أمره وعلى أنه الخالق. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء بيض وهؤلاء سود وهؤلاء حمر إلى غير ذلك، لم يكن من مقاصد ربنا سبحانه وتعالى أن يفخر هؤلاء على هؤلاء، إنما ذلك كله ليكون آية لكم أيها الناس. وفي هذه الآيات كلها ما يخلص الناس في المجتمع المسلم من كل الرواسب التي لا تدعو ولا تحث على العمل ولا على الخلق الحسن ولا على إحكام الصلة بالله سبحانه. إذن هنالك منزلتان في نظر شريعة الإسلام، وهو الأمر الذي يراد له أن يقر في أذهان الناس وفي عقولهم أن الإنسان لا يمكنه أن يحقق منزلة عند الله تعالى إلا بالتقوى، والتقوى لا تأتي إلا بخير بإذن الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم ليس هو الذي يولد من نسل كلهم كرماء وهو سيء العمل، بل مقدار الإنسان ومنزلته بتقوى هكذا.

0: كذا تقول شريعة الإسلام هي التي خلقت الناس ألوانا متباينة، هي التي خلقت ربنا هو الذي خلق الناس شعوبا وقبائل، كل ذلك لتحقيق التقوى إلى التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم، ذلك فيما بين الإنسان وربه، أما المنزلة عند الناس وفيما بينهم فهي محكومة بالعمل الصالح، هي محكومة بالكفاية والأمانة، فليس ثمة تفضيل لزيد على عمرو من الناس إلا إن كان زيد أكفأ في أداء الأمانة، إلا إن كان زيد أكثر إتقانا للعمل، هنالك نقول إن زيدا مقدم على سواه. أما ما عدا ذلك فكله مما لا تلتفت الشريعة إليه. فربنا سبحانه وتعالى يبين أمام الناس أجمعين، أمام المؤمنين الذين يعتقدون بصحة هذا الكتاب العزيز، أن يوسف عليه السلام حينما أراد أن يعطي نفسه ميزة على سواه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنالك حفظ، وهو الذي يراد لكل من يتولى المالية العامة، وكذلك هو عليم أي أنه قادر على تصريفها. إذن هنالك أمران: الحفظ والعلم. وهكذا حينما فضل موسى عليه السلام بعد أن سقى لإحدى المرأتين وأعانها، أرادت تفضيله عند أبيها وخالت، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه هي المبادئ، هذا هو المراد في شريعة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا أيضا، العمل الصالح والأمانة وأداءها على سواه. فقد جاء في الحديث عن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون علي عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، أي لا تخبروني عنه ولا تصفوه عندي، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال السائب بن عبد الله: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. هكذا يأمره صلى الله عليه وسلم. هناك جاهلية كان فيها السائب بن عبد الله يعمل الخير، فقد كان يكرم ضيفه ويكرم اليتيم ويحسن إلى جواره، وهذه صفات كانت عليه وهو في الجاهلية. فالإسلام لا يريد من ذلك أن يكون تميزا غير راجع إلى فائدة تقدم للمجتمع، وإنما يريد أن تبقى الأخلاق الحسنة في الناس. ومن هنا أمره أن يبقى على أخلاقه التي كانت في الجاهلية وعلى عمله الحسن الذي كان يمارسه فيها، لأجل أن تلك أخلاق حسنة، والإسلام يحض على الحسن من الأخلاق سواء أكان في الجاهلية أم في الإسلام. الرجل أصلح تصوره تجاه ربه وإلهه، وهنا أيضا يأمره الشرع أن يبقى على الفعل الحسن ما دام هذا الفعل يثمر للناس خيرا. إذن القضية كلها أمام الله بالتقوى، وأمام الناس بالكفاءة والنزاهة وأداء الأمانة. فليس النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا غير ذلك في نظر الشريعة سببا لتفضيل زيد على عمرو، وبذلك يكون في المجتمع أو يكون العاملون المفضلون في المجتمع هم الذين يؤدون للمجتمع حقه أكثر. وهذا بلا شك يؤدي إلى رواج اقتصادي، وأن لا يقدم إلا أهل الكفاءات، وأن لا تكون في الناس إلا التقوى التي هي مناط كل خير في حياتهم. إذن هذه النظرة إلى تقدير مكانة الناس. وقد كان في الإسلام أمران في أول الإسلام عند أهل الجاهلية هما اللذان يعوقان أمر الرواج الاقتصادي، أو أحدهما نظرة الناس إلى قضية الرقيق وطبقة الرقيق، والثاني نظرة الناس إلى المرأة ومكانتها، وكلا هذين له دور أساسي في رواج الاقتصاد، لكن الإسلام عالجه في هذه الشريعة، وآيات الكتاب العزيز كلها كانت تقدر هذا الأمر وتبينه وتضبطه بضابط سماوي. سنبينه بإذن الله تعالى في حلقاتنا المقبلة وفي لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
0: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. خير من استغل العشر الأوائل من ذي الحجة وأحسن العمل فيها، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكرنا سابقا أيها الإخوة والأخوات عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ويجدر بنا أن نتكلم في هذا اللقاء الطيب المبارك عن فضائلها. هناك كان عن فضلها، وهنا عن الفضائل. ما هو فضل هذا الشيء أو هذا اليوم أو فضل هذا الشخص، وما هي فضائله؟ فضله ما يتلبس به في ذاته، وفضائله ما تنفصل عنه إلى غيره، ما تنفصل عنه إلى غيره، أي ما هي الفضائل التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. أولا، سماها الله تبارك وتعالى أياما معلومات، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة كما هو المشهور في كتب التفسير وكتب الفقه. وحري بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها هذه العشر، عشر ذي الحجة، بأمور من الأمور التي يفضل وتكن ذو فضيلة في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر المعلومات التي وصفها الله تبارك وتعالى بالأيام المعلومة، وهناك سماها وليال عشر، تارة يذكر الليل وتارة يذكر فيها اليوم. حري بالمسلم أن يستقبل هذه الأيام أولا بالتوبة الصادقة، بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه مواسم، مواسم تذكير، مواسم ترويض، مواسم انتباه تشد الانتباه. دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة، إذا ما الذي علي أن أتقرب به؟ ما الذي علي أن أعمله؟ هذه الأيام أيام فضل، وذكرنا فضلها، فإذا ما هي الفضائل التي ينبغي أن أقوم بها في هذه الأيام وهي متجانسة مع فضلها ومع وضعها ومع مكانتها عند الله تبارك وتعالى؟ بلا شك التوبة أفضل مبدأ يبدأ به الإنسان في هذه الأيام المباركة. إذن التوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله، ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. العزم من هذه الفضائل التي ينبغي أن تكون في هذه الأيام الطيبة المباركة، العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل. ومن صدق الله صدقه الله، والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالثا، البعد عن المعاصي. البعد عن المعاصي، فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسباب للبعد عن الله والطرد من رحمته. إذن أنت تتوب في البداية كما قلنا، ثم تعزم على العمل الصالح، ثم كذلك العزم على البعد عن المعاصي. وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه، فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فاحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام وفي غيرها. ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في أيام العشر من ذي الحجة، الأوائل من ذي الحجة كما هو معلوم عند الجميع، أداء مناسك الحج والعمرة، وهما أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة. من يسر الله له حج بيته أو أداء العمرة على الوجه المطلوب فجزاؤه الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك من هذه الأعمال الصيام، وهو يدخل في جنس الأعمال الصالحة. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية. إذن تصام العشر أو التسع من الحادي من ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة، لأن العاشر يوم محرم صيامه. فغير الواقف بعرفة يصوم من واحد إلى تسعة، أما الواقف بعرفة فلا يصوم اليوم التاسع حتى لا يشق عليه الصيام، لأن هنالك لديه عمل مخصص لذلك اليوم، وهو الوقوف بعرفة وما بالوقوف من أعمال وذكر وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وبين فضل صيامه فقال أي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. من الأعمال الصلاة، وهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكن حبيب الله تبارك وتعالى، كن محبوبا عند الحق تبارك وتعالى بكثرة العبادة والقربة في هذه الأيام المباركة. التكبير والتحميد والتهليل والذكر أيضا من الأعمال التي يؤتى بها في هذه الأيام الطيبة المباركة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام ويرفع صوته به، والسنة أن يكبر كل واحد بمفرده. من الأعمال الصدقة، وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله عليها فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من الأعمال في هذه الأيام المباركة قراءة القرآن وتعلمه، والاستغفار، وبر الوالدين، وصلة الأرحام والأقارب، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والنفقة على الزوجة والعيال، وكفالة الأيتام، وزيارة المرضى، وقضاء حوائج الإخوان، والصلاة على الحبيب محمد، وعدم إيذاء المسلمين، والرفق بالرعية، وصلة أصدقاء الوالدين، والدعاء للإخوان بظهر الغيب، وأداء الأمانات، والوفاء بالعهد، والبر بالخالة والخال، وإغاثة الملهوف، وغض البصر عن محارم الله، وإسماغ الوضوء، والدعاء بين الأذان والإقامة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والذهاب إلى المساجد، والمحافظة على صلاة الجماعة، والمحافظة على السنن الراتبة، والحرص على صلاة العيد في المصلى، وذكر الله عقب الصلوات، والحرص على الكسب الحلال، وإدخال الشرور على المسلمين، والشفقة بالضعفاء، واصطناع المعروف والدلالة على الخير، وسلامة الصدر، وترك الشحناء، وتعليم الأولاد والبنات، والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير، وكثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ملتق بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
0: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تتلى علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، إن أخطر ما يبعد الإنسان عن الله عز وجل هو أن ينسى الآخرة، أن ينسى ذلك اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى شعيرة الحج المقدسة، فإن هذه الشعيرة تأتي لتجعل الآخرة حاضرة أمام عيون الناس جميعا، وخاصة أولئك الذين يؤدون هذه الشعيرة. وذلك يكون بجملة أمور، من بينها أولا ذلك الإحرام، والذي يشبه في ظاهره وشكله ولونه لون الكفن الذي يكفن به الإنسان وهو يغادر هذه الحياة منتقلا إلى عالم الآخرة. وكذلك أيضا عندما نرى الناس في يوم عرفة وهم يفيضون من عرفات، من أرض عرفات، متجهين إلى مزدلفة، يلبون ويرددون ويذكرون الله عز وجل، فإن هذا المشهد المهيب العظيم يذكر هذا الإنسان في صورة مصغرة بيوم الحشر ووفود الناس إلى أرض المحشر. كذلك أيضا عندما يقاسي الإنسان ذلك الزحام الشديد ويجد صعوبة في حركته وانتقاله، فإنه أيضا

0: إنسان وهو يؤدي هذه الشعيرة، أو يراها الإنسان بعينيه وهو لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، لماذا رغم كل ذلك ينسى الإنسان الآخرة؟ هنالك جملة أسباب، أولها الاشتغال بالدنيا، فعندما يذوب الإنسان في خضم ومعترك هذه الحياة ولا يفكر فيما قد يلقاه وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا شك بأنه ينسى الآخرة. ويضاف إلى ذلك أمر مهم وهو طول الأمل، فعندما يطول أمل هذا الإنسان ولا يخطر بباله أنه سيغادر هذه الحياة وأنه سينتقل منها إلى دار أخرى، فإن ذلك أيضا ينسيه الآخرة. كذلك أيضا الغفلة، فالغفلة هي أمر خطير جدا، ولذلك جاءت النصوص الشرعية في تحذير الناس من أن يكونوا من الغافلين الذين لا يدركون ما هم بصدده من لقاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان لزاما على هذا الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة خصوصا، أو هو يتابع حركة حجاج بيت الله الحرام، أن يستحضر الحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، عما قدم وأخر في هذه الحياة. هذه المشاعر لا شك بأنها ستغير حياتنا جميعا، وستنقلنا من غفلة قاتلة إلى حياة واستحضار وإدراك وتمييز لما ينتظر هذا الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة. فيؤدي به ذلك إلى ترك المعاصي والإقبال على الطاعة والزهد في هذه الحياة الدنيا. فإذا الحج كله رسائل عظيمة لهذا الحاج ولغيره، ومن جملة هذه الرسائل الحج يقول لنا: ستقف يوما أمام الله عز وجل كما وقفت في صعيد عرفة، فاستعد للقاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خضوعا واستسلاما وإخباتا وعبادة وطاعة لله عز وجل يرضى بها عنا، وأن يحسن خواتيمنا وأن يصلح أحوالنا. وبذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ذكر ومنافع، على أمل أن نلقاكم بعون الله عز وجل في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات ووعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية عظيمة تحذر المسلمين عن أن يظلموا أنفسهم أو يظلموا غيرهم، وتبين منزلة الظلم وأنه لا أظلم أو لا أحد أظلم من أولئك الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
0: جميل جدا. قوله تعالى ومن أظلم،
2: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: جميل جدا. أظهرت النون قبل الهمزة، إذ الهمزة من أحرف الحلق ومن أحرف الإظهار. ومن أظلم ممن منع،
2: جاء يا أستاذنا هنا إدغام مثلين وإدغام بغنة.
0: جميل. أولا قوله تعالى ممن منع، هنا إدغامان متشابهان. نعم، من من أصله من من، ثم ممن منع، إدغام النون في ميم منع. مساجد الله أن يذكر،
1: هنا إدغام بغنة،
0: أدغمت النون في الياء، أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها أولئك،
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها،
1: أن يدخلوها، هنا إدغام أيضا يا أستاذنا،
0: بغنة أدغمت النون في الياء، أن يدخلوها، ثم كلمة يدخلوها
1: قلقلة في الدال.
0: جميل. إلا خائفين،
2: مد متصل يا أستاذنا،
0: لهم في الدنيا خزي ولهم،
2: إدغام بغنة يا أستاذنا،
0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم،
1: وهنا إظهار يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل العين، والعين من أحرف الحلق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: جميل جدا. في الحقيقة وجه اتصال هذه الآية بالآيات السابقة فيه بعض الخفاء.
2: وما نوع هذا الخفاء يا أستاذنا؟
0: هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، هم الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر حيث وقف في الحديبية مع أصحابه، ومنعوهم قبل ذلك من أن يصلوا في المسجد حتى اضطروا إلى الخروج. هذه الآية تتحدث عن مشركي العرب، وأما الآيات السابقة تتحدث عن اليهود والنصارى، فلك أن تقول في ذلك بعض الخفاء. والذي يبين لك حقيقة الأمر هو أن الكل حامل له الحسد.
1: الكل؟
0: نعم، فاليهود يحسدون النصارى، والنصارى يحسدون اليهود، واليهود والنصارى يحسدون المسلمين، والمشركون مشركو العرب حسدوا المسلمين، فقد تشابهوا في الكفر وتشابهوا في الطعن على هذا الدين، فجاءت هذه الآية مبينة لمواقف المشركين، وهذا هو الأصح، أنها نزلت في عبدة الأوثان الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ومنعوا أصحابه كما سنوضح ذلك بإذن الله تعالى. فوجه الاتصال بيان أن كل ذلك في أمر واحد، وأنهم على وتيرة واحدة، وأنهم متشابه القلوب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية؟
0: جميل جدا. نبدأ أولا بالجملة الأولى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الواو نقول عنها
2: واو استئنافية يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الاستئناف هنا أظهر من العطف. من
2: اسم استفهام يا أستاذنا،
0: مبني على السكون في موضع رفع
1: مبتدأ.
0: أظلم
2: خبر يا أستاذنا مرفوع بالضمة.
0: والمقصود من الاستفهام هنا النفي.
2: المقصود من الاستفهام هنا النفي.
0: نعم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، أي إن كان الأول ظلما، إن كان ما ذكر في الآيات السابقة ظلما، فهنا ظلم أشد، وهو المنع، منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
1: فماذا نقول عن إعراب هذه المفردة يا أستاذنا ممن؟
0: ممن جار ومجرور منع فعل مضارع صلة من، لأن من اسم موصول بمعنى الذي، أي ومن أظلم من الذي منع، فمن اسم موصول، منع مساجد الله، مساجد
1: مفعول به منصوب،
0: وفاعل منع
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى من. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد مضاف
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
0: أن يذكر،
2: أن حرف مصدر يا أستاذنا،
0: وهو حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يذكر،
1: يذكر فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره،
0: والناصب له أن، وهو ماذا؟
2: مبني للمجهول يا أستاذنا.
0: نعم، أين نائب فاعل يذكر؟
1: اسمه.
0: جميل، أن يذكر فيها اسمه، فيها
2: جار ومجرور متعلق بيذكر،
0: اسم مضاف والهاء
1: مضاف إليه،
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والمصدر المنسبك من أن وصلتها بدل من مساجد، فالممنوع ليس المساجد، وإنما الممنوع
1: أن يذكر فيها اسمه.
0: نعم، ذكر الله أو ذكر أسمائه بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتسبيح والتحميد وبالطواف في المسجد الحرام إلى غير ذلك مما هو طاعة لله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟
0: هذا ليس خطابا، وإنما هو حكم من الله بأنه لا أحد أظلم ممن هذه حاله، وهذا الحكم يدريه كل تال للقرآن. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إنه بيان لموقف المشركين من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: فما المراد بقوله تعالى ومن في صدر هذه الآية يا أستاذنا؟
0: المقصود الاستفهام الذي هو معناه النفي، أي لا أحد أظلم من هؤلاء. وقد ورد في القرآن الكريم أيضا الاستفهام المقصود به النفي بهذه الصيغة في كثير من المعاني وكثير من الآيات.
2: وهل لك أن تأتي لنا بأمثلة من القرآن يا أستاذنا؟
0: نعم، يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ويقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقال ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالحق لما جاءه، وهكذا كثير ما نسمع ومن أظلم. فالمقصود أن هذا في بابه لا أحد أظلم منه في بابه وفي حكمه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى، فإلى الملتقى
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك،
2: رسائل المناسك، لأقوم المسالك في رحلة عظيمة ومشعر مبارك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الاتزان والانضباط والثبات على الوجهة الصحيحة.
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع الكريم، حين تقف في المطاف حول بيت الله الحرام ترى حركة لا تتوقف، وأفواجا من الناس تسير في اتجاه واحد بهدوء وانسياب وانضباط، ولكن الطواف ليس حركة أقدام فقط، بل هو منظومة تعيد ترتيب الداخل وتذكر الإنسان بالمعنى الأكبر للعبودية. ففي الطواف لا يدور الجسد وحده، بل يدور القلب أيضا حول معنى الامتثال لله والانقياد لأمره.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الحاج، في الطواف تسير الجموع في نظام واحد دون تدافع أو فوضى ودون رغبة في التفرد عن الجماعة، وهنا يتعلم الإنسان أن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط، بل هي وعي والتزام واحترام للنظام. فسبعة أشواط تبدو في ظاهرها حركة متكررة، لكنها في حقيقتها محطات لمراجعة النفس وإعادة ضبط الوجهة. وكأن الطواف يقول للإنسان: كم شوطا قطعت في عمرك؟ وكم بقي لك من الطريق؟ وهل ما زال اتجاهك واضحا نحو الله؟
2: رسائل المناسك.
3: أيها المستمع العزيز، إن الطواف ليس انتقالا في المكان فقط، بل هو انتقال في الفهم والوعي، فهو يعلم الإنسان أن الحياة تحتاج إلى وجهة واضحة، وأن الثبات على المبادئ أهم من تغيير الظروف وتقلب الأحوال. وفي عالم تتعدد فيه الاتجاهات وتتشتت فيه المسارات، يأتي الطواف ليعيد ضبط البوصلة ويذكر الإنسان أن لحياته مقصدا واحدا. فالطواف وجهة واحدة ومسار منضبط وخضوع كامل لأمر الله.
2: رسائل المناسك.
3: أيها الموفق، إن الطواف ليس ذكرى عابرة تنتهي بانتهاء النسك، بل هو درس يبقى أثره في الحياة، درس يعلمنا أن الاستقامة تحتاج إلى ثبات، وأن الالتزام بأمر الله هو الطريق إلى الطمأنينة والاتزان. فاحرص على أن تبقى وجهتك واضحة وقلبك متجها إلى الله وسلوكك منضبطا بما يرضيه، فمن أدرك رسالة الطواف أدرك معنى الثبات على الطريق. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك،
2: رسائل المناسك، لأقوم المسالك في رحلة عظيمة ومشعر مبارك.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آتيتك.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

0: الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله.

0: بينات تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة القربان، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعد أن يرمي الحاج الجمار ويؤدي أول أعمال يوم النحر، ينتقل إلى شعيرة عظيمة وهي الهدي والنحر. تلك العبادة التي تحمل في ظاهرها ذبحا وفي باطنها تقربا. فيصحح القرآن الكريم الفهم ويبين الحقيقة فيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى غني عن اللحوم والدماء، لا ينتفع بها ولا يراد بها ظاهرها، ثم يكشف المقصد الحقيقي: ولكن يناله التقوى منكم. أي الذي يصل إلى الله هو ما في القلوب من إخلاص وصدق وتعظيم. فالقضية ليست في الذبح بل في النية التي وراء الذبح، وليست في العمل بل في القلب الذي يحركه. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا إحياء لقصة إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله تعالى في محنة ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان مستعدا للتضحية، فجعل الله هذا العمل شعيرة خالدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالحاج حين ينحر هدية إنما يقدم معنى التسليم كما كان من إسماعيل عليه السلام، ويعلن أنه مستعد لترك ما يحب إذا تعارض مع أمر الله تعالى. أخي الحاج، تأمل وأنت تذبح هديك بأنها شعيرة من شعائر هذا الحج. قد أحل الله لك الأنعام والقربان، فاحمد الله وسم وكبر عليها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تجعل نسكك صورة بلا روح، ولا عملك جسدا بلا قلب، بل اجعل قلبك حاضرا ونفسك خاشعة. تذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بل إلى صدقه، ولا إلى صورته بل إلى حقيقته. فيا رب ارزقنا صدق التقوى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبل منا نسكنا، وقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الاحترام صفة المؤمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد، ما تدفق الفجر جداولا من ضياء، وسبح بحمده ما في الأرض والسماء. الاحترام صفة واضحة في حياة النفوس المؤمنة، وليس سلوكا عابرا، إنما يتجلى خلقا راسخا نابعا من الإيمان العميق واليقين بمعية الله في تفاصيل الحياة كلها. ومن سجية المؤمن احترام مقام ربه بتعظيم أوامره ومجانبة نواهيه، مترجما احترامه في التزامه وصدقه ونزاهته وإخلاصه. والاحترام يتجاوز ذلك ليشمل النفس وصونها عن كل دنية، وحفظها عما لا يليق بالمؤمن، والترفع بها عن مواطن الابتذال والامتهان، وتغذيتها تزكية وتهذيبا وتعليما وتقويما وتعبدا وتقربا واسترشادا وعملا صالحا. كما يشمل الاحترام من يتعامل معهم المؤمن في حياته وميادينها، فيحفظ للناس أقدارهم وينزلهم منازلهم ويراعي حقوقهم، فيعهد في تعامله على توقير للكبار ورحمة للصغار، فلا يلفى متعاليا ولا يلحظ مزدريا متغطرسا. سمو في أدب رفيع في كلماته، ينتقي عباراته ويهذب ألفاظه ويجانب الجارح منها، على حرص شديد لجعل لسانه باب خير وسلام. ومن أهم شيم النفوس المؤمنة احترام الزمن والعهود والمواثيق والقوانين والأنظمة، فمن عاداتها الانضباط في المواعيد والوفاء بالالتزامات والنزاهة في أداء الأمانات. وفي الأيام الفاضلة كهذه الأيام المباركة تتعزز هذه السجايا فتتجلى أكثر وتزداد حضورا، فالمؤمن على وعي وإدراك بعظمة الزمان وخصوصيته، فيستحضر الرقابة الإلهية فيها أكثر منه في غيرها، فيحرص على اغتنام خير المواسم حذرا من تضييعها، مجتهدا في استغلال لحظاتها، مترفعا عما لا ينبغي له فيها. فنحن في ظلال أيام مباركة تربي النفوس على حسن التعظيم، لينعكس سلوكا ظاهرا، ويبدو الاحترام أصدق تعبيرا.

0: أعمالك في رائعات الشيم وفي الصالحات وحفظ الذمم وفي أخذك النور من ذي الهدى لتشرق في داجيات الظلم، فطوبى لك النهل من فيضه وفي سعيك الباهر المحترم. فهيا بنا لله ربنا مع من جعل الاحترام عبادة قلبية وسلوكا حضاريا متجددا كل حين بالغا ذروته في اللحظات الفاضلة، حيث رقي الأخلاق وسمو النفوس وصفاء القلب وانتعاش الروح.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله،

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته والشعب الأردني الشقيق، راجيا للأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث جلالة السلطان المعظم أيده الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته خالص تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار النمو والتطور على كافة الأصعدة، مشيدا عزه الله بالعلاقات الطيبة بين البلدين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وأتت الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مولدا بواناخير حسن سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة المعينة لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السفيرة متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. من جانب آخر استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة ألفريدو سيزار مارتينيو ليوني سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهم عمله. وأعرب معالي خلال اللقاء عن تقديره لما بذله سعادة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات،
علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع، كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية. وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. بحثت اللجنة الوطنية للتنافسية خلال اجتماعها مستجدات المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الوطنية وسبل معالجتها، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات ويدعم تقدم أداء سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات الدولية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. بلغت نسب الإنجاز في مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي 53%، وفيما يتعلق بمكونات المشروع فبلغت نسبة الإنجاز في المنتدى الأدبي 49%، وفي دار الفنون 46%، وفي السينما الثقافية 41%، أما مكتبة عمان الوطنية فبلغت نسبة الإنجاز فيها 38%، والمسرح الوطني 32%. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في لقاء إعلامي إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 687 نشاطا وفعالية في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وقد استفاد منها أكثر من 105,000 مشارك في مختلف المحافظات. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة. كما أشار ترامب إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان مع تواصل خرق الهدنة بين الجانبين، وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 3,120 قتيلا وأكثر من 9,500 مصاب. وفي الأراضي الفلسطينية سقط شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واعتداءات المستوطنين.
شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف فوقع قتلى ومصابين وأحدث أضرارا مادية، وذلك بعدما توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت كلية وسكنا للطلبة في منطقة خاضعة لروسيا أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه رصد ما مجموع 90 صاروخا و600 مسيرة موضحا أنه جرى اعتراض معظمها. وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية متوسطة المدى وذات القدرة النووية، فيما نفت كييف أن تكون استهدفت مواقع مدنية، مؤكدة أنها ضربت وحدة روسية من المسيرات متمركزة في المنطقة. أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنشر أنظمة صاروخية أمريكية متوسطة المدى في اليابان، قائلة إنها تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح. وفي طوكيو قالت وزارة الدفاع إنه سيتم نشر نظام تايفون ومنظومة صواريخ المدفعية عالية الحركية في قاعدة كانويا الجوية خلال التدريبات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة. في باكستان قتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار استهدف قطارا كان يقل عسكريين في إقليم بلوشستان، وكان القطار يعبر إشارة مرور في محطة بمدينة كويتا عندما اصطدمت سيارة مفخخة بأحد عرباته، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل تسبب في تحطيم نوافذ المباني المجاورة وتدمير المركبات التي كانت متوقفة بالقرب من الموقع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده، ورئيس الأرجنتين بالعيد الوطني لبلاده. إنجاز أكثر من 53% من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج وفعاليات لاكتشاف المواهب. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع سلة متعددة ومختلفة أقدمها بين يدي ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر ونرحب بكم وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب
0: آمين يا رب العالمين. هنا سؤال مستعجل كما يقول صاحبه يقول السائل يوجد لدينا مرض وراثي من قبل الزوج والزوجة قمنا بتجميل أجنة 4 من الذكور ومن الإناث 2 هل يجوز اختيار الأجنة سواء كان يعني ذكرا أو أنثى في مثل هذه الحالة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأصيل المسألة ابتداء. إذا طرح سؤال لما يعمد الزوجان إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتلقيح الصناعي، فإن من جملة الأسباب التي تبيح اللجوء إلى أن يكون الإخصاب بهذه الطريقة هو وجود أمراض وراثية تنتقل إلى الأجنة، وقد تكون هذه الأمراض أمراضا مميتة أو تورث عللا وعاهات وتشوهات، فيعمد الزوجان إلى الإخصاب خارج الرحم. وإذا لقحت البويضة فإنه يمكن أن يحتفظ بهذه البويضات الملقحة أو المخصبة بطريقة آمنة تمنع اختلاط الأنساب، وتحفظ هذه اللقاحات كما تسمى المخصبة إلى حين احتياج الزوجين برضاهما، ومع الاحتياطات التي تمنع الاختلاط أو التداخل أو الانفراد بالرأي، يعمدان إلى غرس هذه البويضة الملقحة في رحم الأم. المعيار الأول الذي يعول عليه هو الخلو من الأمراض الوراثية، لأن هذا كان السبب الذي من أجله أبيح للزوجين أن يلجأ إلى استعمال هذه الطريقة. فتفحص هذه اللقاحات من حيث خلوها من الأمراض الوراثية التي كانت تنتقل أو التي كانت تصيب الأجنة لهذين الزوجين، فيكون الاختيار ابتداء لما كان في ظاهر الأمر سليما من تلك الأمراض وبعيدا عن الإصابة بالتشوهات والعلل في ظاهر الفحوصات الطبية، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وأما اختيار جنس الجنين فإن هذه القضية فيها مداخل كثيرة، فالإباحة مقيدة بأن يوجد سبب معتبر شرعا، كأن تكون بعض الأمراض تصيب الإناث أكثر أو العكس، بعض الأمراض تصيب الذكور، فمن باب مزيد من الاحتياط والوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الوراثية فإنهم يلجؤون إلى اختيار جنس الجنين بناء على هذا الأساس، أو أن يكون الله تبارك وتعالى قد رزقهم جملة من الذكور ويطمح الوالدان في أن تكون لهم ابنة أنثى، فهذا لا مانع منه إذا تحقق الشرط الأول وهو الخلو من الأمراض، وكان لا بد من الاختيار بمعنى أنه سيقوم الفريق الطبي الموصوف بالأمانة والثقة بالغرس في رحم الأم، فلا بد لهم من الاختيار، فالأولى أن يكون هذا الحق للوالدين، على أن لا يكون تسخطا لقضاء الله تبارك وتعالى أو إيثارا لجنس من المواليد على جنس آخر، وإنما يكون لابتغاء نعمة من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده حين بيّن أنه جل وعلا يهبهم الذكور والإناث. فإن لم يكونوا متسخطين ولا مؤثرين مفضلين، وإنما يرغبون في أن يكون مولودهم أن يكون اختيارهم لمولودهم بناء على هذه الأسس، ففي الأمر سعة بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
1: طيب فضل الشيخ يطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، إذا كان الزوجان فيهما مرض وراثي فعلا فإنهما يتوقفان عن الولادة التي تكون طبيعية عادة يكون الإخصاب فيها في الرحم، وينتقلان إلى هذه الطريقة، هذا التوقف على سبيل الوجوب أم الجواز؟
0: لا يقال بأنه على سبيل الوجوب، لأن إصابة المواليد بالأمراض الوراثية أمر احتمالي، تتفاوت هذه النسب بحسب شيوع أمراض وراثية معينة في بيئة ما، ولكن الاحتمال قد يكون راجحا غالبا، فحينئذ يستحب لهم، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وقد تكتشف أدوية وعلاجات

0: لهذه الأمراض مما لا يعرف له دواء اليوم، وقد يمكن أن يكون العلاج حتى والجنين في رحم أمه إذا كان علاجا جينيا. العلم يتطور والطب في تطور ونمو، فلا لا يبلغ الأمر حد الوجوب، بل الكلام في الجواز، وهذا الذي حكيته إنما هو قول جماهير الفقهاء المعاصرين مع وجود طائفة من أهل العلم لا تزال متحفظة على اللجوء إلى
1: هذه الطريقة.
0: نعم،
1: جميل. إذن علميا الآن أصبح من الممكن التحقق من خلو هذه البويضة أو البويضة من الأمراض.
0: نعم،
1: أو الوراثية،
0: من يعني جملة من أمراض الدم الوراثية.
1: نعم.
0: أو الأمراض المرتبطة أيضا بالجينات التي قد تنتشر في بيئة فتكون معروفة مشهورة، أما أن يكون ذلك على سبيل الحصر فإن شفرة كما يقال الخريطة الوراثية لم تفك كلها بعد، وقد لا يكون من الممكن أن يتم فحص كل الأمراض الوراثية، وإنما هي المعروفة المشهورة في المجتمع أو في تاريخ الأسرة في تاريخ الأبوين.
1: نعم.
0: هذا هو الذي هو متاح علميا.
1: ربما نحتاج في يوم من الأيام أن تكون لنا حلقة عن الشفرة الوراثية إن شاء الله وما يترتب عليها من الأحكام بإذن الله. أخ بدر الحسني يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يسأل عن صحة هذا الحديث.
0: نعم، الحديث صحيح، الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وعند غيرهما، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فينبغي التنبيه على ما يشتمل عليه من الآداب التي يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: في هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين. هذه المراشد والهدايات النبوية فيها خير كثير للناس، فيها وقاية للبيوت من الشرور الظاهرة والباطنة، أما الباطنة فهي التي أشار إليها الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان لا يحل غلقا ولا يفتح بابا. فهناك شرور تأتي مما لا يراه المسلم المكلف، هذه الإرشادات بإغلاق الأبواب وبوكاية الأسقية وتخمير الأوعية والآنية كلها داعية إلى منع مثل هذه الأضرار والشرور. ثم هناك الجانب المادي الظاهر، إما المتعلق بمسببات الأمراض والعلل أو المتعلق بما يمكن أن يحدث ضررا، وهو الذي أشار إليه الحديث بالفويسقة تضرم النار في البيت. الفويسقة أي الفأرة.
1: نعم.
0: وإغلاق المصابيح، لأن المصابيح كانت بالزيت والنار.
1: نعم.
0: فيمكن أن تشعل حرائق في البيوت والناس نيام.
1: نعم.
0: فرحمة هذا الدين تبلغ إلى هذا الحد، إلى تنبيه الناس على ما فيه صيانتهم وحفظهم من مثل هذه الأضرار والأذى الذي قد لا ينتبهون إليه، لا سيما في أوقات راحتهم في وقت منامهم وفي بيوتهم. فجاءت هذه الإرشادات النبوية لحماية بيوت المسلمين من هذه الأضرار، من الأضرار الخفية التي لا يرونها من الشياطين ومردة الجن والأبالسة وما يحدثونه في بيوت المسلمين. وهذا نفعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسدد بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فنفعله طاعة لله عز وجل وإن لم تظهر لنا كيفيته. والأمر الثاني هو ما يتعلق بما يمكن أن نراه من ضرر كالحرائق، ولا يقال بأن الأجهزة اليوم تعمل بالطاقة والكهرباء وإنما ليس المقصود هو الوقوف عند ظاهر نص هذا الحديث، وإنما النظر إلى مقاصده وغاياته باتخاذ كافة الوسائل التي تمنع الضرر من الحرائق وما سواها، بإطفاء ما لا يحتاج إليه من الكهرباء من المصابيح والسروج وغير ذلك من الأدوات الكهربائية والتنبه لذلك. والمعنى الثالث هو المتعلق بمسببات الأمراض من الجراثيم التي تنقل العدوى، فلا يترك الإناء مفتوح، وإذا كان هناك سقاء فإن عليهم أن يغلقوا ذلك السقاء وأن يغطوا الأوعية ولو قالوا ولو بشيء بسيط ولو بعود إن لم يوجد ما يمنع ما يمكن أن يخمر الإناء بالكامل. فهذه هي بعض التنبيهات على ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف، ولا ينبغي التهاون في هذه الهدايات والمراشد النبوية، ينبغي للناس أن يأخذوا بها وأن يحملوها على محمل الجد وأن يعودوا عليها الأطفال في البيوت، والله تعالى أعلم.
1: طيب إذن الشيطان المقصود في الحديث هو الشيطان الحقيقي وليس الفيروسات أو
0: جراثيم. نعم، المقصود الشيطان الحقيقي. نعم. هذه لما أشرت يعني الشراح الحديث كلهم يذكرون هذه الأضرار الخفية عن بني البشر فهم لا يعرفونها، ولذلك ورد أيضا ما يتعلق بالاستعاذات إذا دخل الرجل منزله، إذا أن يذكر الله تعالى، أن يذكر الله تعالى على الأكل الذي يأكله، حين يشرب، حين يلبس ثوبه، حين يأتي أهله. كل هذا إنما هو للوقاية من الشيطان ووساوسه وشروره ومن الشيطان وأعوانه.
1: إذن معنى ذلك أن المسلم يتخذ سببين، الاستعاذة والذكر والتحصين.
0: نعم، وأيضا مع الجانب المادي، هذه الاحتياطات المادية، هذه الإجراءات الوقائية كما يقال اليوم.
1: نعم،
0: لأنها تقي من كل ذلك. ثم من يسر هذا الدين وعنايته بأتباعه أنهم يؤجرون على ذلك، لأنهم يفعلونه امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طاعة لله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: فينبغي أن يعود الأطفال وأهل البيوت على هذه الخلال الكريمة والآداب التي فيها مصالحهم وفيها حماية ووقاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم. سؤال آخر ينقلنا إلى الجانب الاجتماعي أيضا، يعني فتاة عمرها 15 سنة تعيش مع والدها الذي يشرب الخمر، وأحيانا تبقى وحدها معه في البيت عندما تذهب الأم للعمل، وفي بعض الأحيان يقوم بتهديدها فتخاف منه، كما أنه لا يلتزم بالستر ويلبس ملابس قصيرة أمامها. كيف تتعامل الفتاة مع هذا الوضع وما التوجيه الشرعي لها؟
0: نعم، هذا الوضع خطير، وينبغي للأم أن تتخذ موقفا حاسما، فلا تترك البنت وهي في هذه السن مع والدها السكير الذي يعاقر الخمر فتذهب بعقله فلا يدرى ما الذي يفعل. وقد رأينا حالات يستحيا من ذكرها ويندم فيها هؤلاء الذين يتعاطون المسكرات بعد أن يفيقوا من سكرهم على ما وقعوا فيه مع بناتهم. فالمسألة خطيرة ولا يصح التهاون في مثل هذه الأمور. فإن كان الرجل ممن يتعاطى الخمر فإن على الأم أن تأخذ ابنتها معها أو أن تتركها في بيت أهلها وذويها أوليائها، ولا ينبغي لها بحال أن تتركها منفردة مع أبيها وهي تعلم أنه يسكر ويشرب الخمر. وهذه الأمور المذكورة في السؤال من اللبس غير المحتشم أمام ابنته ومن تهديدها لا يدرى إلى أين تصل. فإن كان الله تبارك وتعالى قد سلم من وخيم العواقب إلى الآن، فلا ينبغي التهاون بعد الآن. وهذا لا يعني أيضا أن يهمل أمر الأب، فيجب أن ينصح وأن ينهى عن المنكر وأن تبين له العواقب وأن يجتهد معه في قطع الأسباب التي تدعوه إلى معاقرة الخمر. إذا كانت له رفقة سوء فيجب أن ينقطع عن رفقة السوء. إذا كان قلبه فارغا من ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيجب أن تتخذ الوسائل لعمارة قلبه بعد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بتعظيم الله تبارك وتعالى وبالإكثار من ذكره وبملازمة الصلوات في جماعة وبحضور حلقات العلم. فأيضا لا يهمل الأب، يجب أن يوجه التوجيه الصحيح الراشد الذي يخرجه من أسر الشيطان الذي هو فيه. فلكن فيما يتعلق بالبنت لا يصح أن تترك منفردة مع أبيها إذا كان ممن يعرف أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
1: سؤال قريب من هذا، يقول السائل أو السائلة ربما: هل تأثم المرأة التي ترى زوجها يفعل المنكر رغم محاولتها في نصحه ولكن دون فائدة، ثم توقفت لأنها رأت أن ذلك يسبب أو يضايقه منها، بعد أن استمرت في نصحه لمدة سنتين؟
0: أما إذا كان هذا هو السبب في تركها لنصحه ونهيه عما هو فيه من غي وضلال، فإن هذا السبب غير معتبر شرعا، وهو الخشية من أن يكون في ضيق. لا، هو في ضيق بإتيانه للمنكرات، هو في ضيق لأنه منحرف عن سواء السبيل، مسخط لربه جل وعلا. ومن أجل ذلك فإن على المرأة أن لا تترك نصحه، لها أن تنوع في الأساليب وأن تغير في المداخل التي يمكن أن ينفذ بها نصحها إلى قلبه، وأن تجتهد قدر استطاعتها، وأن تستعين بمن يمكن أن تستعين به لأجل هدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. أما أن تيأس وترضى بالحال وأن تتركه على حالته تلك، فليس هذا من شيم المسلم مع عموم الناس. فكيف بالمرأة مع زوجها، أو الرجل مع زوجه، أو الأخ مع أخيه؟ كيف بأصحاب البيت الواحد؟ يجب أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر قدر استطاعتهم، وأن ينوعوا في الأساليب، وأن لا يدخروا وسعا في سبيل إرشاد بعضهم البعض. ونظرا لأنها لم تبين نوع المعصية التي يقارفها الرجل، فإن ليس من الحكمة أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها. هل يترتب على هذه المعصية كما كان في السؤال السابق معاقرة خمور أو مسكرات أو مخدرات أو غير ذلك، يمكن أن يترتب ضرر على المرأة ويمكن أن يقارف أفعالا شنيعة في البيت، أو هي أعمال أخرى، فلا يمكن لنا أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها، وإنما نقتصر على هذا التوجيه العام أو الحكم العام، والله تعالى أعلم.
1: ننتقل إلى التفسير. خالد بن أحمد بن عرابة يقول: في سورة التوبة ذكر العفو قبل العتاب، قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي سورة التحريم اختلف الأسلوب فلم يذكر عفو مع العتاب، قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما السبب في اختلاف أسلوبي العتاب؟
0: نعم، هذا سؤال يحمل انتباهه من صاحبه.
1: جميل.
0: وقد يقع في هذا كثيرون ممن يقرؤون سورة التحريم، فقد رأيت كثيرا من طلبة العلم، بل رأيت كثيرا ممن فسر سورة التحريم والآية الأولى منها، يقع في شيء من اللبس. فقول الله تبارك وتعالى، رفعا لهذا اللبس سأدخل في الجواب مباشرة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، لا يراد به المعاتبة. السورة كلها جاءت للتلطف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لرفع الحرج عنه، للدفاع عنه، ولإظهار عناية ربه تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام
1: في وسط عائلته،
0: في وسط عائلته.
1: نعم،
0: هذه هي روح السورة.
1: نعم،
0: ليست السورة في مقام التثريب والمعاتبة على ترك ما هو أولى وأفضل، كما هي آية التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو ثم جاء العتاب. لا، هناك حادثة فيها ضرر على عموم المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أذن عليه الصلاة والسلام لكل من جاء يستأذنه في ترك الجهاد في سبيل الله، فأرشده ربه تبارك وتعالى إلى أن الأولى والأكمل في حقه كان ألا يأذن لهم. فأما سورة التحريم فهي في إظهار الحدب والعطف والحنو من الله تبارك وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستفهام لما تحرم ما أحل الله لك يحمل معنى النفي، أي ليس هناك ما يدعوك إلى أن تحرم أمرا أحله الله تعالى لك، أن تلتزم بالامتناع عن أمر أحله الله تعالى لك من أجل مراعاة ما فيه رضا أزواجك، ليس هناك ما يدعوك إلى ذلك. فغيرة الله عز وجل عليك أعظم مما ينشأ بين نسائك من غيرة. سواء كان امتناعه عليه الصلاة والسلام بيمين أو بدون يمين، وقد تقدم في جواب قديم أن العتاب هنا على ما يتعلق بالعسل الذي شربه أو كان يشربه عليه الصلاة والسلام عند سيدة زينب رضي الله تعالى عنها، فغارت السيدتان حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، فتمالأ أنه إذا دخل عندهما تقول كل واحد منهما: شربت مغافير؟
1: نعم.
0: ومغافير هو نوع من الشراب فيه رائحة مخمرة.
1: نعم.
0: فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب العسل، قيل بيمين وقيل بدون يمين.
1: نعم.
0: والسياق القرآني يصلح للمعنيين، يعني الآية بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قيل هذه رخصة وتوسعة من الله تبارك وتعالى لما التزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم العود إلى ما كان قد صدر منهم من شرب العسل.
1: نعم.
0: وقيل بأنه حلف، فالآية على ظاهرها. إذن الآية كلها هي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست للعتاب.
1: نعم.
0: وكأن أبا يرى ابنه شديد المذاكرة، يصل كلال الليل بكلال النهار إن وجد مثل هذا الابن، فيأتي ويقول له: لم تذاكر؟ أي كل هذه المذاكرة، أنت لست بحاجة إلى كل هذه المذاكرة. هذا للتخفيف عنه، للتيسير. هذا هو روح هذه الآيات في سورة التحريم، للتيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولبيان عظيم منزلته عند الله تعالى، وأن الله قد أباح له هذه الطيبات، فليس هناك ما يمكن أن يدعوه إلى أن يمتنع عن شيء من المباحات، لأنه بإتيانه لها يظهر نعمة الله عز وجل عليه وشكره لله تبارك وتعالى، ويظهر أنه مؤثر لطاعة الله تعالى، ولا يمكن أن يزحزحه عن ذلك شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يتولاه بالرعاية والتوجيه والتسديد، وهو الذي يبين له ما يمكن أن يدور في الخفاء داخل بيته من أسرار يمكن أن تتمالأ عليها أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، فيما يمكن أن ينشأ بين النساء عادة، بين الضرائر عادة، وهذا كان مبعث ما نشأ بينهن، ما ينشأ بين الضرائر عادة. فجاءت سورة التحريم لبيان أنه ليس في حاجة إلى أن يمتنع عن شيء أباحه الله تبارك وتعالى له. هذا هو الفارق الجوهري بين كل مواضع التي فيها شيء من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي قبلها بيان العفو عنه وترك المؤاخذة والتثريب، ثم يأتي بعد ذلك محل المعاتبة. أما سورة التحريم فهي مختلفة تماما والله تعالى أعلم.
1: هل تعطي السورة تسامحا في مثل هذه الحالات التي تنشأ بين الزوجات أو الضرائر كما تفضلتم، بحيث لا يعتبر ذلك يعني تصرفا غير أخلاقي مثلا، يمكن أن ينشأ ويمكن أن يتسامح؟
0: من موضوعات السورة توجيه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذه الغيرة الفطرية الطبيعية لا ينبغي أن تصل بهن إلى حد التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآية يفهم منها ما تشيرون إليه من أن هذه الآثار الناجمة عن الغيرة هي أمر طبيعي في بين الضرائر في البيوت، فلا ينبغي أن تصل إلى هذه إلى هذا الحد، لا من حيث النساء، من حيث ما يتمالأن عليه أو يتواطأن عليه. وقلت بأن المسألة تتعلق بالامتناع عن شرب العسل، لأن رواية الإمام البخاري من طريق السيدة عائشة أكدت هذا المعنى. الروايات الأخرى فيما يتعلق بوطئ أم ولده إبراهيم عليه السلام رضوان الله تعالى عليها السيدة ماريا لا تخلو من مقال، كل الروايات التي استند إليها الإمام الطبري لا تخلو من مقال، ولذلك ضعفها كثيرون. فتبقى الرواية المتعلقة بشرب العسل وهي أصح، حتى لو قدرنا بأن بعض أسانيد الرواية الأخرى المتعلقة بالامتناع عن وطئ الجارية، وأن السيدة حفصة هي التي غضبت، لأن كما في بعض الروايات ما كنت أريد أن أذكره أنها يعني كان في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أم ولده. فهذه الروايات يعني فيها لا تخلو من مقال، فيها ضعف.
1: جميل.
0: ولكن لو قيل بأن هذا هو المعنى كما هو عند عدد كبير من المفسرين أيضا، فإنه لا يغير من روح السورة، وأنها جاءت لأجل التيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأجل التثريب، وأنها لإظهار عناية الله تعالى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا فهمها هو وفهمتها أزواجه رضوان الله تعالى عليهم، وفهمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فليس في الآية كما قلت أؤكد، ليس في السورة ما يتعلق بالعتاب والتثريب كما هو في المواضع الأخرى، ومنها سورة التوبة في الآية التي سأل عنها السائل بارك الله فيه. هذا والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال واحد، هل يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الترضية هذه إنما فعل ذلك حرصا منه على نقاء فمه بحيث لا يؤذي زوجتيه، وليس استجابة لدوافع الغيرة؟
0: نعم، هو بنص كتاب الله عز وجل تبتغي مرضاة أزواجك.
1: نعم.
0: فلما أظهرنا كراهية ما ظننا أنه يعني أو ما قلناه له، ما أظهرناه له، فإنه امتنع عن ذلك حتى لا يدخل عليهن شيئا من ما يكرهن. فنعم، هذا الملحظ ملحظ حسن مقبول، والآية الكريمة تدل عليها وتشير إليه.
1: السر الذي ورد في السورة أيضا يتعلق بهذا الموضوع؟
0: نعم، يتعلق بهذا الموضوع. نعم.
1: طيب، نقف الآن مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سؤال آخر: أم ترضع طفلها وعندما حاولت فطامه كان يصرخ ويبكي بشدة فاستمرت في إرضاعه والآن عمره 4 سنوات ولا يزال يرضع، ما الحكم في ذلك وما التوجيه الصحيح لفطامه؟
1: نعم، أما التوجيه الشرعي فهو المبادرة إلى الفطام، أما كيفية ذلك فينبغي لها أن تستعين بأهل الخبرة والدراية من المختصين في مثل هذه الأمور. هي قد أخطأت، لأن من شأن الرضيع عند فطامه أن يبكي، ولكنه سيبكي بضع ساعات في الليلة الأولى، ثم قد يبكي أقل من ليلته الماضية وهكذا بالتدريج، ويمكن إيجاد شيء من البدائل. أما أن تستمر إلى أن يبلغ الطفل 4 سنوات فهذا يخشى عليه من الآثار النفسية ومن عدم اكتمال نموه النفساني واكتمال شخصيته باستمرار تعلقه بالرضاع من أمه. فلذلك قلت بأن الحكم الشرعي هو المبادرة إلى الفطام، على أن يكون ذلك بنصح وتوجيه من أهل الدراية والاختصاص حتى لا يقع ضرر. فالآن نحن إزاء أمر واقع، فلا بد فيه من التدرج ومن اتباع الوسائل التي يعرفها المختصون، فلتلجأ إليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق.
0: سؤال استدراكي يقول فيه سؤال مداخلة بسيطة على سؤال الشخص بخصوص المرأة التي أرضعت طفلا، هل إخوان الطفل الذي أرضعته هذه المرأة يصبحون إخوانا لأبناء هذه الأم المرضعة؟
1: لا لا لا، وإنما هو الرضيع فقط.
0: نعم،
1: لأن السؤال واضح، هو الرضيع، أما إخوته ممن لم ترضعه تلك المرأة فلا علاقة لهم به.
0: نعم،
1: ولو أن والدتهم أرضعت طفلا من الأسرة الأخرى فإن ذلك الطفل هو الذي سينتسب إليهم ويصير أخا لهم من الرضاع. أما أن يكون أخوهم هو الذي رضع من امرأة أخرى فإن أحكام الرضاعة تتعلق بذلك الطفل الرضيع فقط، والله تعالى أعلم.
0: عمر العبري يقول: إذا كذب شخص أمام القاضي وحرف الحقيقة حتى صدر حكم قضائي أوقع الظلم بشخص بريء وألزم بدفع مبلغ لشخص آخر يطالبه به مع علم ذلك الشخص بوجود الكذب والتدليس، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ بحكم القضاء؟ وهل يعد الآخذ شريكا في الظلم أو الإثم؟
1: هذه المسألة بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأقضي لكم على نحو فأحكم لكم على نحو ما أسمع منكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما يقتطع قطعة من نار والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا يعلم بأنه توصل إلى أن يأخذ من حق أخيه بالكذب والزور والتدليس وبشهادة الزور، فكيف يستسيغ بعد ذلك أن يأكل الحرام؟ فهو لو كان في غير مجلس قضاء لما ساغ له أن يأخذ من مال أخيه شيئا بغير طيب نفس، فليس له أن يأخذ ذلك عدوانا أو ظلما، أو أن يختلس أو أن يسرق أو أن يعمد إلى شيء من التشويه التدليس والكذب والتزوير. فهل يمكن أن يكون حكم القاضي محلا لما يعلم أنه حرام عليه؟ لا يمكن. فنعم، هناك بعض الأمور المشتبهة، هذا باب آخر، أما ما يعلم أنه ليس بحق له وأنه ما وصل إليه إلا بهذه الوسائل من الظلم والبهتان والزور والكذب فليس له أن يأخذ منه شيئا، بل عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرد الحق إلى أهله، والله تعالى أعلم.
0: الأخ حمد الصبحي يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث مأثور عنه، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟
1: الحديث عند الإمام مسلم وأكثر شراح الحديث على أنه صحيح، والمقصود به تسلية من فجع بفقدان ولد صغير له من ذكر أو أنثى، وهذا المعنى وجدت فيه أحاديث كذلك عند يعني في الصحاح والمسانيد والسنن، كلها فيها مبشرات وتسلية للوالدين اللذين يفقدان أحد أولادهم أو ولدا من أولادهم صغارا. وهذا لا يعني القطع بمصير أطفال المسلمين، لأن هذه الأحاديث لا تبلغ حد التواتر، وهذه المسألة من مسائل فرعية في الاعتقاد، فلذلك دار فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني لأن مقتضى معنى هذا الحديث الدعموس، دعاميص هي جمع دعموس، والدعموس هو دويبة تعيش في الماء ملازمة له، فكأنهم من أهل الجنة، كأنهم من أهل الجنة وهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم لإدخالهم إلى الجنة. فقلت بأن المسألة بين عند علماء المسلمين محل خلاف، لأن الروايات فيها روايات أحادية وفيها روايات أيضا بعضها متعارضة، فمن أجل ذلك عدت من فروع العقيدة التي لا حاجة إلى التخطئ فيها والتشدد برأي، لكن فيها الروايات كافية للغاية منها، وهي التسلية والمواساة والتعزية لمن فجع بفقدان ولد صغير له من أب أو أم، والله تعالى أعلم.
0: نأخذ سؤال أخ مازن، يقول في قوله تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قال ذلك على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون، لماذا قال بعض الذي يعدكم ولم يقل يصبكم الذي يعدكم؟ ما دلالة بعض هذه الآية، البعض في هذه الآية؟
1: نعم، هذه مما اختلف فيها المفسرون، فمنهم من يقول بأن بعض صلة، وهذا قول لا وجه له، فيقولون بأن خلاصة هذا القول أنها بمعنى كل، أنها يعني زائدة، وهذا بعيد عن بلاغة القرآن. وقيل بأن بعض ينصرف إلى ما توعدهم به، أي ما توعد موسى به، ما توعدهم به موسى عليه السلام من عذاب الدنيا، فقد توعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فمؤمن آل فرعون الآن يحدثهم عن ما يمكن أن يروه من عذاب الدنيا، ولذلك هو بعض ما توعدهم به موسى عليه السلام وليس كل ما توعدهم به. وأجود ما يمكن أن يقال، وهو ما ذكره العلامة ابن عاشور، بأن بعض هنا مقصودة، فإن مؤمن آل فرعون باختصار شديد أراد أن يدفع عن موسى عليه السلام القتل، وأن يبلغ فرعون وملأه، وقد كان من آل فرعون، ولذلك استعمل منزلته تلك في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكلم بما قصه لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومما قصه من حكاية على لسانه هذه الجملة، فهو يريد إقناعهم، فابتدأ بقوله وإيك كاذبا فعليه كذبه، لا يضركم وسيعرف عنه أنه كاذب، حتى يتقبلوا منه ولا يظهر شدة مناصرته لموسى وأنه معه وأنه من المؤمنين به، وإنما يقيم عليهم الحجة ويقنعهم عقلا ويظهر حرصه على ما فيه مصلحتهم. فمن هذا الباب قدم ما يتعلق باحتمال الكذب، ثم قال وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فتصبكم بوارقه، أي بدايات هذا العذاب، لعلكم بعد ذلك تؤمنون فتتبعون فتغنمون. فهو هذا الذي يريده، أي يصبكم بعض الذي يعدكم أي تصبكم بوارقه فتطيعوه فتتبعوه فتعلموا صدقه فتتبعوه.
0: نعم.
1: فإن لم يحصل ذلك أصابكم كل ما توعدكم به. فالآية الكريمة في ذروة البلاغة والبيان في حكاية هذه المحاورة التي كانت بين هذا الرجل المؤمن الذي قص لنا ربنا تبارك وتعالى قصته مع فرعون وملئه، فهي هذه اللفظة مقصودة وتدل على هذه المعاني الجلية الظاهرة، والله تعالى أعلم.
0: الآية تحدثت عن كتمانه للإيمان، هل بعد هذا التصريح أصبح واضحا بأنه كان مؤمنا؟
1: نعم نعم، ولذلك فرق المفسرون بينه وبين الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة.
0: نعم.
1: فذلك كان قبل خروج موسى إلى مدين، وهذا كان بعد، وذلك لم يصرح القرآن بإسلامه وإيمانه، أما هذا فسماه بأنه مؤمن وأنه من آل فرعون.
0: نعم.
1: فيعني إيمانه ظاهر، وهو في يعني هذا المثال أن نجد هذا السياق آيات تتحدث عن موقف هذا المؤمن مما يدعو إلى العجب، لأننا نجد في كتاب الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا قصص بعض الأنبياء والمرسلين ولا يطيل في ذكر محاوراتهم ومناظراتهم ومحاجتهم لأقوامهم، وإنما يكتفي بذكر الإجمال أو بذكر إجمالي عن سيرهم وقصصهم. أما مؤمن آل فرعون فقد يعني ذكر لنا محاورات طويلة ومحاجة، وذكر أراد إظهار دون أن يبين اسمه، أراد إظهار كيف أن المؤمن يمكن أن يبلغ هذه الدرجات العالية الرفيعة في إيمانه بالله تبارك وتعالى ويقينه وفي تضحيته من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي وقوفه أمام فرعون.
0: نعم.
1: أمام يعني هذا الطاغية. نعم. الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله بهذه المحاجة القوية وبرباطة جأش وبثبات وبحوار يتعلم منه الكثير. فموضوع مؤمن آل فرعون جدير بالدراسة والبحث
0: لقرب الحق.
1: نعم.
0: السائل محمد الشعيلي يقول: ما قولكم في من أخذ قيلولة بعد طواف الوداع في العمرة بسبب الإرهاق والتعب، وأيضا من اشترى بعض الطعام ليتقوى للسفر؟
1: بما أنهم يعني بما أن الأول قد غلبه النوم بسبب الإرهاق والتعب كما قال، وعسى أن تكون هذه القيلولة قصيرة يسيرة ريثما يصله أصحابه وتتهيأ الحافلة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك هذا الذي احتاج إلى طعام أو شراب فلم يجد إلا أن يشتريه، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. والأولى في حقه أن يهيئ طعاما أو زادا لما بعد وداعه حتى لا يضطر إلى البيع والشراء، لكن إن احتاج لحاجته إلى الأكل أو الشرب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة
1: الشيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم أيضا على متابعتكم وأسئلتكم الطيبة والتي أفادت علما كبيرا من خلال إجابات الشيخ. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: ولكن الإحرام ليس ثوبا فقط، بل رسالة تربوية عميقة تعيد تشكيل نظرة الإنسان لنفسه ولمن حوله. ففي هذا البياض تختفي الفوارق، ويتجرد الإنسان من كثير مما اعتاد أن يعرف به نفسه من منصب أو مظهر أو مكانة، وكأن الإحرام يذكره أن أصل القيمة ليس في المظاهر، بل في صدق الاتجاه إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، يحمل بياض الإحرام معاني الوضوح والانضباط، فهو لباس لا يقبل التكلف ولا يخفي حقيقة الإنسان، وكأنه يقول للإنسان: كن واضحا في نيتك، وصادقا في قصدك، ومنضبطا في سلوكك، ولا تجعل المظهر أكبر من الحقيقة. ففي الإحرام يتعلم الإنسان معنى الامتثال المنظم، وأن الطاعة ليست اندفاعا عاطفيا فقط، بل وعيا والتزاما واحتراما لحدود الله. فمحظورات الإحرام ليست حرمانا، بل تدريب على ضبط النفس وإدارة الرغبات والثبات على المبادئ.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن بياض الإحرام ليس مظهرا خارجيا فقط، بل هو منظومة سلوكية متكاملة تربي الإنسان على النقاء والوضوح والانضباط. فكما ينبغي أن يكون الظاهر نقيا، ينبغي أن يكون الداخل أيضا منظما وصافيا في النية والقرار والسلوك. وهنا تظهر رسالة الإحرام الحقيقية، أن يتعلم الإنسان كيف يعيش بوضوح ويسير باتزان، ويلتزم بما يرضي الله في السر والعلن.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن بياض الإحرام لا ينبغي أن ينتهي بنهاية النسك، بل ينبغي أن يبقى أثره في السلوك والنية والتزام الإنسان في حياته. فما أجمل أن يتحول البياض من ثوب يرتدى إلى سلوك يعايش. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. دروس وعبر من مشهد قرآني، أهلا وسهلا بكم مع قصة ومشهد جديد من مشاهد القرآن الكريم. نقف مع نبي عظيم، مع نبي جليل. إننا مع ذلك العظيم، مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ذكر كثيرا كثيرا في القرآن الكريم، ذكر أكثر من 60 مرة في كتاب الله عز وجل. والقرآن الكريم أثنى الثناء العاطر على إبراهيم عليه السلام. في الحديث أنزل الناس منازلهم، نجد أن القرآن الكريم يصف إبراهيم عليه السلام بتلك الصفات العظيمة. إن إبراهيم كان أمة، كما في سورة النحل، وفي سورة هود إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله تعالى يجعل إبراهيم إمام من الأئمة. ولاحظ معي هنا عندما يذكر الله عز وجل إبراهيم في مجال الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تم ابتلاؤه ونجح في هذا الابتلاء فأتمهن. وفي سورة التوبة يثني الله عز وجل على إبراهيم فيقول إن إبراهيم لأواه حليم. ويستمر القرآن الكريم في ذكر صفات إبراهيم ومكانته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لو نقفنا عند هذا الوصف القرآني لإبراهيم عليه السلام ونجد تعدد هذه الصفات وهذه الرتب لإبراهيم عليه السلام، دعونا نقطة نقطة. إن إبراهيم كان أمة، وصفه بأنه أمة، بنفسه أمة. الله أكبر. إن إبراهيم كان أمة، الوصف الأول. الثاني قانتا لله. الوصف الثالث حنيفا. الوصف الرابع ولم يكن من المشركين. الوصف الخامس شاكرا لأنعمه. ثم يذكر نعم الله عز وجل عليه، وهذا أيضا من مراتب إبراهيم عليه السلام، لأنه كان مستحقا لتلك النعمة وتلك المرتبة. قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، فهذه أيضا من منازل إبراهيم عليه السلام. وآتيناه في الدنيا حسنة، يذكر الله عز وجل نعمه على إبراهيم عليه السلام. طيب، ما الذي يمكن أن نخرج به من هذا المشهد ومن هذا الوصف لإبراهيم عليه السلام؟ نجد هذا في قوله تعالى ثم أوحينا إليك، للنبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا هو القدوة. الله عز وجل يذكر لنا القدوات. الآن نحن ننظر ما القدوات التي ينبغي أن نقتدي بها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن القدوة التي علينا أن نتمثلها تكون في هؤلاء الأنبياء، تكون في إبراهيم عليه السلام. فما مدى تأثرنا بإبراهيم في منهجه، في سلوكه، في وحدانيته، في انقياده لأمر الله عز وجل؟ ونتحدث إن شاء الله تعالى في لقاء قادم عن مشاهد القرآن الكريم ودروس وعبر من مشهد قرآني، ونواصل بإذن الله تعالى مع سيدنا إبراهيم في لقاء قادم. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة القربان، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعد أن يرمي الحاج الجمار ويؤدي أول أعمال يوم النحر، ينتقل إلى شعيرة عظيمة وهي الهدي والنحر، تلك العبادة التي تحمل في ظاهرها ذبحا وفي باطنها تقربا. فيصحح القرآن الكريم الفهم ويبين الحقيقة فيقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى غني عن اللحوم والدماء، لا ينتفع بها ولا يراد بها ظاهرها، ثم يكشف المقصد الحقيقي: ولكن يناله التقوى منكم، أي الذي يصل إلى الله هو ما في القلوب من إخلاص وصدق وتعظيم. فالقضية ليست في الذبح بل في النية التي وراء الذبح، وليست في العمل بل في القلب الذي يحركه. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا إحياء لقصة إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله تعالى في محنة ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان مستعدا للتضحية، فجعل الله هذا العمل شعيرة خالدة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالحاج حين ينحر هدية إنما يقدم معنى التسليم كما كان من إسماعيل عليه السلام، ويعلن أنه مستعد لترك ما يحب إذا تعارض مع أمر الله تعالى. أخي الحاج، تأمل وأنت تذبح هديك بأنها شعيرة من شعائر هذا الحج، قد أحل الله لك الأنعام والقربان، فاحمد الله وسم وكبر عليها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا تجعل نسكك صورة بلا روح، ولا عملك جسدا بلا قلب، بل اجعل قلبك حاضرا ونفسك خاشعة، تذكر أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل بل إلى صدقه، ولا إلى صورته بل إلى حقيقته. فيا رب ارزقنا صدق التقوى، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبل منا نسكنا، وقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
0: وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. كيف على الاستعداد؟
3: نعم.
0: طيب زين. كان درس ما في أي موضوع؟
3: نعم شيخ. نعم. في الإحلال.
0: في الإحلال. في الإحلال. نعم. إيش آخر مسألة أخذناها في الإحلال؟ ذكرنا لكم الإحلال، ما هو الإحلال؟
3: لا.
0: نعم.
4: نية الخروج من الإحرام.
0: نعم.
4: المقارنة بالحلق أو التقصير.
0: المقارنة بالحلق أو التقصير. حسنا شكرا. نعم. والإحرام نية الدخول في النسك، المقارنة للتجرد
3: والتلبية.
0: والتلبية. زين شكرا حسنا. آخر مسألة أعطيناك بتنبيه هناك بيت الشيخ الصايغ آخر درس منك بيذكره.
3: نعم. نعم. نعم. وأصلع الرأس يمر الموسى برأسه في الحلق يبنى موسى.
0: نعم. لا آخر آخر بيت طيناك المسألة من دهنا عليها منكم يذكر ذلك البيت. لا يحلق المحرم شعر رأسه بل غيره يحلق من أناسه. يعني ما يجوز ولا مكروه؟ كره بعض ذلك، وبعض العلماء قال ليس بمكروه. حلق لنفسه، حلق نفسه، أو حلق له محرم، أو حلق له محرم، كله جائز. طيب حيث إذا حل المتمتع من عمرته يبقى لكل حال متلذذا متمتعا بالإحلال، وقد أبيح له كل شيء كما عرفتم، ما كذا؟ إلى متى؟ إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى يوم التروية. إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. هناك معكم خمس أيام متوالية كل يوم له اسم: يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني. يوم التروية هو يوم الثامن، يوم عرفة هو يوم التاسع، يوم النحر هو يوم العاشر، يوم القر هو يوم الحادي عشر، يوم النفر الأول الثاني عشر، النفر الثاني اليوم الثالث عشر. يبقى لكل حال إن متمتعا متلذذا بالإحلال، وقد يبيح له كل شيء ما عدا صيد الحرام. إلى متى؟ إلى اليوم الثامن. طيب في اليوم الثامن بماذا يؤمر؟ يؤمر بالإحرام بالحج، يحرم بالحج. من أين يحرم؟ يعني يحرم من أي مكان كان نازل فيه، كان مثلا من مكة، كان أحرم من مسجد، أحرم لك الحال من أي مكان كان نازل فيه هو من الحرم. في الحرم ولو كان نازلا بمنى يحرم من منى، ما كذا؟ طيب يحرم حاصل من مكان الذي نزل فيه من الحرم. متى؟ في اليوم الثامن. طيب كيف يحرم؟ مر معكم الإحرام، يغتسل، ما كذا؟ يغتسل كما يغتسل من الجنابة إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه الاغتسال أجزاه الوضوء. وكما عرفتم يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، والمستحب أن يكون أبيضين كما تقدم معكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنون في حرير ولا مع شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. بارك ذلك. نعم. زين. وعلى كل حال يهل بالحج، لأن عاد عمرة أتى بها يهل بالحج. هل يقال أن هنا يهل إذا أراد أن يهل بالحج والعمرة؟ لا، يهل بالحج لأنه اعتمر وهذا متمتع، نحن نذكر الآن متمتع يهل بالحج. كيف يهل؟ يعني يلبي، يعقد نية الإحرام ويلبي. لكن الحال يعقد نية الإحرام، نية الإحرام بإيش يعقد؟ يعقد الإحرام بإيش؟
2: بالحج.
0: نعم، يعقد نية الإحرام بالحج ويلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة تمامها وبلاغها.

0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك.
2: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب يتجه إلى أين في ذلك اليوم؟ هذا اليوم الثامن وكذا، يتجه إلى ميناء وهو يلبي، وبعد أن يصل ميناء لكل حال صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلي جمعا والإفراد، هو مسافر إذا أراد أن يجمع فليجمع، لكن هنا أحسن الإفراد لأنه مقيم في المكان هذا، يفرد مثلا صلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب وصلي العشاء وصلي الفجر، كل صلاة في وقتها، صلي الصلاة الخمس في ميناء. طيب حيث يبيت ليلة التاسع في أي مكان؟
3: نعم في ميناء.
2: في ميناء إلى متى يبقى في ميناء؟ إلى طلوع الشمس، يعني ما يتجاوز ميناء.

0: السلام عليكم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل ضلالة هدى، وإلى كل خير سبيلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حين تتجدد الأرواح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد سبحانه. ما تناثر الصبح ضياء يوقظ الأرواح من سباتها ويدفع النفوس لسبيل نجاحها ونجاتها. ما أجمل الأرواح حين تتجدد في مواسم الطاعات، فتشرق القلوب بنفحات قربها، وتقبل هذه العشر المباركة منادية كل مريد ليخطو في سبيل ربه بخطى واثقة وعزيمة صادقة. هي أيام الشعائر العظيمة وليالي الفضل العظيم، تتجلى فيها معاني مدرسة الحج وجمال التجرد والتسليم، حيث يرفع العباد أكفهم خاشعين منيبين مستغفرين مخبتين ولرحمة ربهم راجين. أيام مباركة تتسع فيها ميادين القربات ليشمل الفضل أولئك الذين أحيوا قلوبهم بالطاعات وعمروا بالذكر الأوقات وسابقوا في الخيرات. فهذا الفضل غير محصور على من بلغ المشاعر. ويوم التروية مذكر ببداية المسيرة، وأن المقاصد الحسنة والنوايا الصادقة هي افتتاح الطريق، ثم تتوالى المحطات الإيمانية، عرفات والمشعر الحرام ومزدلفة، رحلة تزكية للنفس وتطهير، يتعلم فيها العبد كيف يقبل على الله بكليته ويترك ما يثقله. وتعظيم الشعائر حياة القلب، المستشعر لعظمة ربه، المستحضر لمعاني عبوديته فيما ينوي ويقول ويفعل، وليست أعمالا ظاهرة مجردة. حين تتجدد الأرواح، حين تتجدد الأرواح بذكر يتردد في الآفاق وتلاوة وصيام وصدقات، فنعم سعي العاملين الذين يفرحون بإدراك لحظات هذا الموسم، فلا يمرون بها مرور العابرين الغافلين، إنما يرونها محطة تحول ويجدين فيها حياتهم مع الله بأرواح تحلق ترتقي مدارج الإيمان وتصعد سلم الإحسان، جاعلة لها نصيبا من كل شعيرة، مغتنمة كل لحظة، فرب لحظة صدق ترفع صاحبها درجات وتبدل حاله إلى خير حال.

0: عش بالهدى فسبيله وضاح، والكون في توحيده صداح، وانظر بطاعته فتوح هداية، فالله جل جلاله فتاح، يهدي النفوس إلى سبيل فلاحها، وعلى السبيل سعادة وفلاح، وأتاح للفضل العظيم مواسما في ظلها تتجدد الأرواح. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين المجدين ليكونوا من الفائزين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وهو على صراط مستقيم. وقد تقدم أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة حالية، فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل يأمر. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية. وهناك وجه ثالث، وهو الذي لم نذكره ووعدنا أن نذكره في هذا اللقاء، فيجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية يأمر بالعدل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة الفعلية يأمر بالعدل جملة صلة الموصول، وتكون هذه الجملة لها محل من الإعراب إذا ما جعلنا الجملة يأمر بالعدل صفة لكلمة من التي هي نكرة موصوفة. وقد تقدم أن من في محل رفع، فتكون الجملة الفعلية يأمر بالعدل في محل رفع أيضا، وعلى هذا تكون الجملة هو على صراط مستقيم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة العدل تأتي ويراد بها الخير، وكلمة العدل تأتي ويراد بها أن يكون الأمر موافقا لما هو مطلوب شرعا، فكل ذلك يسمى عدلا. وقد ذكر الإمام أبو الحواري محمد بن الحواري في جامعه كلاما نفيسا في معنى العدل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد قال: إن العدل أن تكون السريرة كالعلانية، والعلانية كالسريرة، وإن الإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وإن المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وأبو الحواري محمد بن الحواري من أجل علماء عصره الذين عاشوا في القرن الثاني، بل عاشوا في القرن الثالث من الهجرة النبوية، وله كتاب الجامع وهو المشهور بجامع أبي الحواري، وله سيرة أيضا وهي سيرة طويلة إلى حضرموت، وهو من أجل علماء العربية ومن أجل علماء التفسير، ولا شك أنه من الفقهاء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، والذين انتقل إليهم العلم جيلا بعد جيل على نظام الطبقات، وهو نظام معروف في نقل العلم عند العمانيين. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 77 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والواو يجوز أن تكون عاطفة جريا على القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن كل واو في القرآن الكريم على هذه الصفة للعطف، إلا في موضعين فإنها تكون للاستئناف، والموضعان في سورة البقرة، وقد تقدم ذكرهما مرارا. وعلى هذا الوجه تكون الواو واو العطف، وجاز أن تكون هذه الواو
واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لله جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لله في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لله أو كان لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. السماوات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس، وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء، إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر، والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور. ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر، ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر، فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لمح اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر
أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها، وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض.

يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات بإذن الله؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة نبدأ حلقتنا اليوم بها؟
1: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم، ما معنى أظلم وعلى أي وزن وما مصدر الاشتقاق؟
0: أظلم على وزن أفعل، وهو اسم تفضيل في بابه، أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته في هذا الباب بالذات، في منع المساجد ونحو ذلك من أمور الكفر بالله،
2: فهي من الظلم.
0: نعم، فأظلم مشتقة من الظلم، المصدر الظلم بالضاء، واسم الفاعل منه
1: ظالم،
0: واسم المفعول
2: مظلوم.
0: جميل، ظلم يظلم ظلما. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف انصر أخاك ظالما
1: أو مظلوما.
0: قالوا كيف ننصره إذا كان ظالما؟ نعم، ننصره إذا كان مظلوما. فكيف كان الجواب؟ تمنعونه من الظلم، فنصر أخيك ظالما أن تمنعه من الظلم فتعينه على أن لا يظلم، وأما كونه مظلوما فتدافع عنه.
2: وما معنى الظلم يا أستاذنا؟
0: معنى الظلم الاعتداء على حق الغير والتصرف فيه بما لا يرضى به، ثم نقل بعد ذلك فأطلق على وضع الشيء في غير موضعه، وأطلق على النقص أيضا.
1: يطلق على النقص أيضا؟
0: نعم، يكون الظلم بمعنى النقص، كما قال الله تعالى في شأن الرجل المضروب مثلا في سورة الكهف، قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر هنا بقوله أظلم بدلا من غيرها؟
0: المقصود من ذلك تفضيع هذا الظلم أو تفضيع هذا النوع من الظلم، فكأنه لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله، والمقصود من ذلك تفضيع هذه الحالة والإنكار الشديد على من يتصف بها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ممن وما يراد بها؟
0: ممن أي من الذي، والمقصود به جنس المانعين، فليس المقصود منه فردا واحدا، لأن من للعموم، فمن الموصولة للعموم المطلق من الذين يمنعون مساجد الله، وإن كان اللفظ لفظ المفرد، فمن تطلق لفظا على المفرد والمثنى والمجموع أي الجمع بصيغة واحدة بلفظ واحد. ويدل على ذلك قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم، فعبر أولا بالمفرد منع مساجد الله مراعاة للفظ من، ثم عبر بلفظ الجمع أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين مراعاة لمعنى من لعمومها.
1: وما المقصود يا أستاذنا بقوله تبارك وتعالى منع، وما أصل الاشتقاق؟
0: منع فعل ماض والمضارع
2: يمنع،
0: والمصدر
1: المنع،
0: واسم الفاعل
2: المانع،
0: واسم المفعول الممنوع. ويقال هو أمنع من كذا، أمنع من كذا أي أكثر منعا، فالمنع يطلق ويراد منه الحرمان، والمنع يطلق ويراد منه الحيلولة بين شيئين، تقول منعت فلانا من كذا أي كنت حائلا بينه وبينه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى مساجد الله، ولماذا أضيفت كلمة مساجد إلى لفظ الجلالة الله؟
0: أصل المساجد مواضع العبادة.
1: أصل المساجد مواضع العبادة؟
0: نعم، لذلك تضاف إلى الله، قال تعالى وأن المساجد لله
1: فلا تدعوا مع الله أحدا،
0: والإضافة هنا تقتضي التشريف أيضا، لأن المساجد أشرف ما تكون حينما تضاف إلى الله إذ يعبد فيها هو لا غيره. أما الجمع هنا فقد اختلف العلماء فيه.
1: اختلف العلماء فيه؟
0: نعم.
2: كيف ذلك؟
0: منهم من قال المقصود بمساجد الله هنا المسجد الحرام، المقصود المسجد الحرام، فعظم بجمعه كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، والمرسل واحد وهو نوح عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم يكذبون رسولهم، لأن تكذيب رسول تكذيب لكل الرسل. ومنهم من قال المساجد هنا على عمومها وليس المقصود المسجد الحرام، ولكن إذا نظرنا في سياق الآية نجد أن الراجح أن المقصود بالمساجد هنا المسجد الحرام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: إذا كانت المساجد عامة هي لله سبحانه وتعالى مضيفة شرفا، فكيف نوفق بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا؟
0: جميل. المسجد المقصود منه هنا موضع الصلاة، أي يسجد عليها، وذلك من خواص هذه الأمة ومن خواص هذه الرسالة. فالأرض يجوز أن يصلي الناس عليها ولو لم تكن مسجدا مخصصا للعبادة وللصلاة. أما الأمم السابقة على هذه الأمة فكانوا لا يصلون إلا في المساجد، فإذا لم يجدوا أخروا الصلاة وقضوها في المساجد. أما هذه الأمة فقد أنعم الله عليها بأن جعل الأرض كلها صالحة للصلاة، حتى السبخة منها إذا لم توجد غيرها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك في كثرة المساجد وتعددها في البلاد الواحدة؟
0: المساجد على حسب الحاجة، تتعدد على حسب الحاجة، فإن لم تكن حاجة للتعدد فالجمع أو الجميع يجب أن يجتمعوا في مسجد واحد وفيما يمكن أن يتسع لهم. لكن إذا كثر الناس وتعددت البيوت وتعذر الوصول إلى المساجد الأخرى عن بعد
2: وازداد الزحام أيضا،
0: نعم، فيمكن أن تتخذ المساجد، وهذا ما اتسم به عهد المسلمين في الأزمنة الأخيرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما واجب المسلم تجاه المساجد؟
0: واجب المسلم تعظيم المساجد واحترامها واتخاذها للعبادة لا غير. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. واجب المسلمين إعمار المساجد وتزيينها بما يليق بها بذكر الله سبحانه وبعبادته إلى غير ذلك مما تستلزمه الأحوال من نظافتها وغير ذلك.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما تنزه عنه هذه المساجد؟
0: تنزه عن كل قبيح أولا، ثم عن كل ما لا يليق بها من كلام الدنيا، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
1: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى ولعبادته، فتنزه عن كل ما يبعد عن عبادة الله من إنشاد الضوال والبيع والشراء والكلام الذي لا يليق بالمساجد كالحديث عن الدنيا ومتعلقاتها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية المباركة وما تبقى من بيان معانيها وما تحمله لنا من إرشادات
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم في الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن
3: مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه ذلك الثناء العاطر، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. ودعونا أيضا ننظر في ثناء القرآن الكريم على إبراهيم عليه السلام، عندما يقول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، منزلة عظيمة لإبراهيم عليه السلام. ونجد أن إبراهيم عليه السلام الذي ذكر بأنه كان أمة، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم كما في سورة التوبة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سنجد هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام، هذا نأخذ منه أمر مهم في الجانب التربوي، الثناء لمن يستحق الثناء بدون مبالغة، صادق في هذا الثناء. إذن عندما نجد أن القرآن الكريم يثني على إبراهيم عليه السلام، يصفه بهذه الصفات التي كان يتصف بها: صفة الحلم، صفة الإنابة، صفة القنوت، أنه حنيف، أنه موفي، كذلك نحن علينا أن نصف الآخرين بالصفات التي يتحلون بها. فأنا أشكر لزوجتي صفة الوفاء، صفة الانضباط. الزوجة تشكر لزوجها صفة التعاون، صفة الكرم. أشكر لولدي صفة الإيثار، صفة المحبة، أثني عليهم. وهذا نجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيثني على كل واحد من أصحابه بصفة يتميز بها. فهذا سيف الله المسلول، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا الفاروق، وهذا الصديق، وهكذا ثناء بدون مبالغة بالصفة التي فيه. وهذه تجعل العلاقة تقوى بيني وبينه. فهذا الذي يتصف بهذه الصفات الحميدة وأثني عليه بها تتعزز فيه، ويحمد الله عز وجل أنه متصف بها. وفيها دعوة غير مباشرة للآخرين أن يتصفوا بها كذلك، بمعنى لما الله عز وجل يخبرنا أن إبراهيم كان حليما أواها حنيفا، أنه اصطفاه إلى آخره، هذه صفات، ماذا أستفيد أنا؟ الله عز وجل يقول: فبهداه مقتدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة إبراهيم لأن إبراهيم صاحب هذه الملة، هو الذي قدمها، هو الذي جاهد فيها. فهنا عندنا جانب شخصية إبراهيم وجانب ملة إبراهيم، وهذا أمر مهم في الترابط ما بين شخص إبراهيم عليه السلام وصفاته والملة التي يقدمها. وهذا أيضا أمر لا بد من الالتفات إليه، لعلنا نذكر شيئا منه في لقاء قادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، هذا حديثنا لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى نواصل حديثنا الماتع النافع إن شاء الله تعالى عن قصة إبراهيم عليه السلام ومشاهد وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم